0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت،

0: يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
1: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإلا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوه باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: صحتنا.
2: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصحة النفسية. مستمعينا الكرام، تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، فهي حالة الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي التي تمكن الفرد من مجابهة ضغوط الحياة والقدرة على التعلم والعمل بشكل جيد، كما أنها تؤثر على مجالات الحياة المختلفة من اتخاذ القرارات وبناء العلاقات وتشكيل عالمنا والمساهمة في تطوير مجتمعنا. ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك، فحسب بل تنعكس أيضا الصحة النفسية على صحة الفرد الجسدية، فالعلاقة بين العقل والبدن هي علاقة وثيقة. وتتأثر صحتنا النفسية بالعديد من العوامل، من الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى أحداث الطفولة المبكرة، فحالها كحال أجهزة الجسم تتعب وتمرض وتحتاج للاعتناء والعلاج لتجنب ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكه بل حتى حياته. وتتسم اضطرابات الصحة النفسية بعلامات مبكرة لا ينبغي تجاهلها، ويلزم طلب العون دون خجل، فالمرض النفسي ليس وصمة عار. ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الطرق التي ستساعدنا في الحفاظ عليها ومؤشرات اعتلالها والأمراض النفسية وطرق علاجها أيضا والوقاية منها، أملا منا في أن ينعم الجميع بسلام نفسي وحياة هادئة. يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للبشر، لأنها تنعكس على علاقاتهم وصحتهم الجسدية. فعندما يتعلق الأمر بكيفية تفكير الناس وتصرفهم وشعورهم، يستخدم مصطلح السلامة العقلية للإشارة إلى عدم وجود اضطرابات نفسية لديهم. كما يمكن أن تنعكس الأدوار حيث تكون علاقات البشر والعوامل المحيطة بهم، بالإضافة إلى مدى صحتهم الجسدية والروابط الشخصية، سببا في وجود اضطرابات في الصحة العقلية أو زيادة تأثير المشاكل النفسية في حال وجودها مسبقا. يمكن الاهتمام بالصحة النفسية والحفاظ على سلامتها والوصول إلى التوازن من خلال التنسيق بين فعل الأمور التي نفضلها وبين المسؤوليات المترتبة علينا لتحقيق المرونة النفسية للتمكن من الاستمتاع في الحياة. لذلك أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا تجنب بعض الأمور السلبية مثل التوتر والضغط، لأنها تؤثر سلبا على الصحة النفسية، كما أن معظم الاضطرابات النفسية يكون لها ارتباط مع مشاكل جسدية. وهذه بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإيجابية، وبعض النصائح أيضا للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بالمشاكل النفسية والعقلية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها علاج العديد من المشاكل التي تصيب الصحة النفسية، كما أنها أثبتت نجاحها في حالات مختلفة مثل التوتر النفسي والاكتئاب، وهنا نذكر بعض هذه الطرق. أول هذه الطرق بطبيعة الحال هو التواصل المستمر مع الآخرين، حيث يعد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين مهم جدا للصحة النفسية والعقلية، وينمي أيضا من القدرة على التواصل بشكل جيد، وله دور مهم فيما يلي. أيوة.
أنه يساعد في بناء الشعور بالانتماء ويعزز من تقدير الذات. يتيح فرصة جيدة لتبادل الخبرات الإيجابية وتطويرها. كما أن التواصل المستمر مع الآخرين أيضا يقدم الدعم العاطفي ويحسن الصحة النفسية ويقوي الروابط الاجتماعية. من بين الطرق أيضا التي تساعدك في بناء صحة نفسية جيدة هو ممارسة الرياضة. مستمعينا الكرام، تعد ممارسة النشاطات البدنية من أهم الطرق لتحسين الصحة النفسية، فهي مفيدة جدا للصحة بشكل عام، ولها دور مهم في تحسين الحالة النفسية، لأنها تساعد في التخلص من المشاعر السلبية بشكل كبير، كما أنها تفيد أيضا هي الأخرى فيما يلي. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس، وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها، وتساهم في تحسين المزاج. تعزز من احترام الذات وتزيد ثقة بالنفس وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها وتساهم في تحسين المزاج. وتحدث تغييرات كيميائية في الدماغ وتقلل من القلق النفسي. من بين أيضا الأمور الإيجابية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية هو تعلم مهارات جديدة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير أيضا في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه من المهم في تحسين الحالة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل احتمال الإصابة بالمرض النفسي، وذلك من خلال زيادة القدرات بشكل عام وتطوير الجانب الشخصي وتعزيز الإحساس بالمسؤولية وتقدير قيمة الوقت، إتاحة فرص أكثر للتواصل مع الآخرين. بين الطرق الإيجابية أيضا لتحسين الصحة النفسية هو تقديم المساعدة والعطاء للآخرين. حيث يعد التعامل مع الآخرين بلطف وتقديم المساعدة لهم من الأمور التي تتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن لها أبعاد جيدة على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المجتمع ككل، ومن أثرها على الصحة النفسية نذكر الآتي: خلق مشاعر إيجابية مع الإحساس بالرضا، تعزيز القدرة على العطاء وإظهار الاحترام للغير والمساعدة في تكوين علاقات جيدة وقوية، من بين أيضا الطرق الإيجابية لتحسين الصحة النفسية الاهتمام بالوقت الحالي.
فمن الطبيعي أعزائي المستمعين أن يفكر الإنسان بالمستقبل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك التوتر الزائد، وربما يصل إلى مراحل أكثر تعقيدا. لذلك ينصح بعدة طرق لتحسين الصحة النفسية، مثل إعطاء اهتمام أكثر بالوقت الحالي الذي يعيشه الإنسان، سواء كان متعلقا بمشاعره أو قيام بأعمال تطوعية لأي مستشفى أو مجموعة مجتمعية. إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد، فيجب تعلم ممارسة نشاط رغم الإعاقة. تعلم كيفية ركوب الدراجات أو البدء في السباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة. تحمل مسؤولية جديدة في العمل أو المنزل وتطوير مهارات التواصل. التسجيل في دورات أو تحصيل شهادة علمية أو تعلم لغة جديدة. وهذه أيضا بعض النصائح التي تعزز صحة الأطفال النفسية. الصحة النفسية للأطفال هي الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها تجاه العالم من حولهم، فهي تؤثر على كيفية تعاملهم مع تحديات الحياة وضغوطها. وهنا نذكر بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية عند الأطفال وبعض النصائح أيضا التي تفيد في ذلك. جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم والثناء عليهم. التعامل معهم بلطف وتعليمهم أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم خلال الأوقات الصعبة. دعم الأطفال للتمسك وعدم اليأس عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يتوقعونها. مساعدتهم أيضا على الاستمتاع بالحياة وتوفير احتياجاتهم. وتوفير التعليم أيضا للأطفال الجيد وتطوير مهاراتهم باستمرار. تحفيز الأطفال أيضا على التعايش مع العائلة والأصدقاء ليتمكنوا من تحسين علاقاتهم.

بهم. وأخيرا إدارة طريقة تعاملهم مع مشاعر الحزن أو الغضب ومساعدتهم في تخطيها وتحفيزهم أيضا على تجربة أشياء جديدة أو صعبة لزيادة قدراتهم.

0: ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا والمنى لكم تحيات دوشابة كار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: صحتنا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشبوني بغراته. طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الشومي بدي اوضح رمادو فوق رمادي وبالريح لعبنا وبغى فين ما مشيتنا وبالريح لعبنا وبغى فين ما مشيتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح شفى وبرينا حضرة العطفة ونسينا جرح شفاه وبرينا حضرة العطفة ونسينا وعلي

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقه اليوم خاصه بمغاربه العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنيه، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤوليه.
1: انا مقيمه بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابيه وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابيه باش يصوت بالوكاله وينوب عليكم.
2: بالنسبه للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هذه الوكاله للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصه الالكترونيه www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.
3: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
5: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
6: صادق المجلس الإقليمي لأوسرت خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخل وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببير قندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24,730 طنا عندما تم شهر غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم.
5: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة.

0: يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
4: افيك طوا بداو حكاياتي تيا مالوا تيا سر حياتي.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط يزدين الانتخابات النغيط توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطانيت أغينا ودنيتنا تصوتا ديعاون القيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خديليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
0: باش تزمم مقل له احل الانتخابات اهورتو فيما تحضر مقل المغرب اسن صوت تغيمة تستيمشانيون ني زغنق المغرب يتزمم ودنتقل له احل الانتخابات حما ذي صوت كون سنون اينو بغيفون بدنا يزغنق الخارج ميمش هدقل له كالتدخ ايونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة الكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين ونا النت ستيم أهدت للشارجة ملوكال تفير نويا أزنت ونا غراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيا دينوب خاس خفيونو مغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت صحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غذي ذفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي ذفورة ودنتي البيرون وصوت النم يدفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذفيرنا ذي سرس لكارت ناسونال النس ذي وشتو ريخت اللوكال ذي لكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي ذفوري شال البيرو ياظم ذي يكا لكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: فسحة صيفية

مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم، مرحبتي بكم في برنامجكم فسحة صيفية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. صباحكم مستمعينا، انظروا صباح الكلمة والبسمة والنغمة. وفي بداية هذه الحصة الإذاعية كنقول لكم أهلا بقلوبكم قبل أذنكم. حلقة اليوم إن شاء الله ربنا له نقدمها باقة جمعناها لكم وردة من بستان المحبة. وطبعا هدفنا وهو إدخال ابتهاج على قلوبكم. حصة اليوم فيها قول يضحك ومعلومة تدهش ومضامين يتمناها طاقم هذه الحصة أنها تلمس قلوبكم وتتفاعل معها مشاعركم وابتسامات. نتمناه من الله تخلي يومكم خفيف وظريف.

إذن خليكم معنا بجو معنا، فتحوا القلب قبل سابق ما تفتحوا الراديو، لأننا اليوم جايين سرقوا من وقتكم شوية من الهموم ونرجعوا لكم شوية من الضحك. يلا على بركة الله نبدأ معكم، نتواصلوا ناشطين ومرتاحين.

ولك انت اخي المستمع، اختي المستمعه في الطريق ولا في الخدمه، وانت وبالخصوص الامهات اللي عادوا في الكوزينات، ولا اي حد جالس ويلود لشي يفاجي على اخلاقه، فكنقول لكم اختاريتوا البرنامج اللي انتم في المكان الصحيح لتحقيق هذه الرغبه.

إذن في حلقة اليوم مستمعتنا مستمعين الكرام جمعنا لكم تعريف طريفة ظريفة يكنكم تبتسموا، وعندنا أساسا مستمعين كيفتكم هما نجوم هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.

إذا نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لحلقة جديدة متجددة من برنامجكم فسحة صيفية. أكيد الهدف من هذه الحلقة في هذه الصبيحة الإذاعية أننا نتقاسم معكم لحظات الفرح والابتهاج سرور الحبور، لأنكم تستحقون فعلا مستمعتنا مستمعين كل شيء يدخل الابتهاج، ولا سيما كنكونوا في واحد اليوم اللي ربما الأغلبية كيكونوا في عطلة نظرا لنهاية الأسبوع. هذا علاه قررنا إن شاء الله في هذه الحصة الإذاعية أننا نختار لكم كل ما هو خفيف وظريف وطريف، لأن وفاءكم الأثير إذاعات المملكة المغربية كيجعلنا نكون دائما في خدمتكم، وبين الفينة والأخرى نختار برامج ديال الترفيه اللي كتدخل على نفوسكم الابتهاج والحبور، لأن كيف قلت مستمعات ومستمعي إذاعة الداخل أهل لكل ما هو جميل وأصيل، لأن الإذاعة من بين الأهداف ديالها هذا البعد الترفيهي اللي كيجعل المستمعين والمستمعات كيعيشوا لحظات بعيدا عن همومهم واللحظة مع هذه الفقرة.

قالوا عن الابتسامة. الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كل العالم بدون الحاجة لمترجم. الابتسامة هي عقد صلح وتواصل توقعه مع نفسك ومع الآخرين في اللحظة نفسها.

ومن تعريفهم الجميلة للابتسامة، الابتسامة هي انحناءة بسيطة تجعل كل شيء يستقيم.

الابتسامة الصادقة وليس الصفراء رسالة تقول أنا بخير وأنت أيضا ستكون بخير. ومن تعاريفهم ذات اللمسة الشعرية قول بعضهم: الابتسامة وردة تزرعها في وجهك فيقطفها من يراك، الابتسامة شمس صغيرة إذا أشرقت من وجهك أضاءت يوم غيرك، الابتسامة هي عطر الروح تخرج ولا ترى لكن الجميع يشمها.

وتقول حكمة اسكتلندية قديمة لكنها رائعة: الابتسامة تؤمن المزيد من النور، لكنها لا تكلفك إلا أقل تكلفة من فاتورات

ومن تعريفهم للابتسامة بروح مستظرفة. الابتسامة هي زر مجاني يصلح كل الأعطاب النفسية. الابتسامة هي أرخص طريقة لتغيير شكلك وأرخص من عملية تجميل على وجهك. الابتسامة عدوى حميدة، الوحيد الذي يفرح عندما ينقل العدوى للآخرين. قال أحدهم: ابتسمت لموظف الإدارة فأنجز لي الورقة في 5 دقائق، فاكتشفت أن الابتسامة حقا أقوى من الواسطة.

وبابتسامة مغربية قالوها، قالوا الله يعمرها دار، ولكن تقال بالوجه قبل اللسان، وهذه أحسن ابتسامة. أما المطرب المغربي محسن جمال لم يعطي تعريفا للابتسامة، ولكن نؤكد ناصحا على الاحتفاظ بها من خلال أغنيته الرائعة البديعة ابتسم للحياة، نستمع لها ونحن مبتسمين.

فعلا ابتسم للحياة، فالابتسامة تعطينا الأمل. نذكركم بأنكم دائما في الاستماع لبرنامجكم فسحة صيفية عبر راديو إذاعة الدخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

تعريف ساخرة لكنها معبرة. المنبه اللي كان سميوه الرباي جهاز اخترعه الإنسان ليؤكد له كل صباح أنه لا يحب الاستيقاظ. حينما يكون جارك فضولياً فهو يصبح شخصاً يعرف متى وصلت إلى البيت قبل أن تعرف أنت أنك قد وصلت. الثرثرة رياضة ذهنية لا تحتاج إلى حذاء رياضي.

النصيحة شيء مجاني يعطيه لك الآخرون بكثرة ولا يطبقونه على أنفسهم.

الخبرة كلمة أو اسم جميل اخترعه الإنسان للأخطاء التي نجا منها.

الراتب الشهري يأتيك بسرعة السلحفات، وبمجرد ما تتوصل به يغادرك بسرعة الأرنب بل البرق.

إن كانت لديك جدة في البيت فأنت تملك موسوعة شعبية لا تحتاج إلى شبكة إنترنت. الحسود يحسد الأصلع على حاجبيه.

وفي تعريفهم الطريف عن الصورة قالوا: الصورة هي اللحظة التي نحاول فيها إقناع الآخرين

سأل الزوج زوجته: لماذا لا تقولين لي كلاماً جميلاً مثل ما تقول النساء لأزواجهن؟ أجابته الزوجة ببرودة: لأنني لا أحب الكذب. وضمن هذه الابتسامات ندرج ابتسامة طبعا في إطار روح الدعابة. سأل رجل صديقة: لماذا عندما نكون أطفالا يكون الصيف طويلا جدا وعندما نكبر يمر بسرعة؟ قال صديقه: لأن الطفل ينتظر العطلة، أما البالغ أو الكبير فينتظر نهاية الشهر. قال رجل لطبيب حمية: قال له: بدأت حمية غذائية منذ أسبوع. فسأله الطبيب: ممتاز، كم فقدت من الوزن؟ قال: للأسف فقدت ثقتي بنفسي، لأنني كلما رأيت الحلويات نسيت الحمية.

ونختم بهذه الابتسامة. سأل أحدهم رجلا مسنا: ما سر ابتسامتك الدائمة؟ قال: تعلمت أن الحياة قصيرة. قال الرجل: وهل هذا سبب للابتسام؟ قال: نعم، لأنني كلما غضبت تذكرت أنني أضيع وقتا من عمرها. طبعا نصيحتنا مستمعينا الكرام: ابتسموا، فبعض الأشياء لا تحتاج إلى حل، وإنما تحتاج إلى ابتسامة تجعلها أخف على القلب.

0: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صوتا او سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن.
1: تزدغ غل الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب اصن تصويت ما راه تسكرغ
0: يغد زميم غل لوائح الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب اصن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب يلي غوي اللي زممني غل لوائح الانتخابات باش هدي صوت غل بلاصة النون ينوب في اللون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك اسرات سكر الوكالت يولي راه فلاس نينوب وصوت شمات صدغار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وكان لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دينوب غير فينو مغربي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرون صوت باش هدي إيسان ماز لوكال تحنيث
2: إزدوى اللي رفلات نغينوب إخصى دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايما إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمد فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سرس لكارت ناسونان النس أرد غيل ميس راس طوريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان النس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أريكا لكارت ناسونان النس إد طوريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى صوت كله يا مشات زيكس مازلت الناس قدام.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: من أدب البحر
4: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعات المملكة المغربية في الداخل، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة إلى أعمدة عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية من أدب البحر، ضمن رحلة نتغياها سندبادية بطعم البحث، عنوانها الأبرز: الرمز والخيال في أدب البحر.

مجددا أحبتي المستمعين الكرام، بالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الطيبة حيث سنغوص في عالم أدب البحر لنستكشف معالم الرمز ومواطن الخيال في أدبيات غنية وثرية. سنتنا

تناول بمشيئة الرحمن نماذج من الأدب العربي والأجنبي التي تظهر فيها هذه العناصر بشكل واضح، طبعا فاسحين المجال لمساهمات مستمعاتنا ومستمعينا، ممنونين على وفائهم وحرصهم الغيور على إغناء مضمون هذه الحلقة وتوسيع وعاء رصيدها المعرفي.

أستأذنكم بداية مستمعين لأتوقف لحظة عند تعريف الجهاز المفاهيمي لهذه الحلقة، مستعينا بتعريف أدرجه المستمع نايف المنتصر من دبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أدرج بإسهاب تعريفا عن الرمز والخيال في أدب البحر، اختزلت أهم ما جاء وورد فيه

الرمز والخيال في أدب البحر هما عنصران أساسيان في تشكيل هذه الأدبيات. الرمز يعني استخدام الأشياء أو الشخصيات أو الأحداث لتمثيل أفكار أو مفاهيم أعمق، بينما الخيال يعني استخدام الخيال الإبداعي لخلق عوالم وأحداث غير واقعية.

0: المستمع الكريم الأستاذ حسن خطيط من الداخلة، وهو مهتم بأدب البحر والغوص فيه بحثا عن لآلئه، آثر من زاوية نظر أخرى استعراض عينة ونماذج من الأدب العربي على هذه الشاكلة، فلنستمع إليه ضمن هذا الشريط المسجل الذي وافانا به مشكورا.
1: معكم أخوكم حسن خطيط من الدخلة. من النماذج التي ارتأيت الحديث عنها ما دام الموضوع يرتكز على الرمز والخيال في أدب البحر، رواية ألف ليلة وليلة. هذه المجموعة الشهيرة من القصص التي تعتبر مثالا حيا ونموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر. فالقصة مثل سندباد البحر، والقصة التي تحمل عنوان علي بابا والأربعون لصا، مع غيرها من النماذج المماثلة، تحتوي على عناصر خيالية ورمزية غنية. وفي سياق ومجال آخر نجد أن الشعراء البحريين العرب، ومن جملتهم أبو تمام والبحتري، قد استخدموا الرمز والخيال في وصف البحر ومخاطره. فحين نتفحص شعرا ما قاله البحتري وأبو تمام عن البحر، نجده يعتبر من أروع ما قيل في الأدب العربي. فكلا الشاعرين استخدم البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية، وأيضا كرمز للشجاعة والمخاطرة. ومن نماذج شعر البحتري عن البحر أستشهد بهذه المختارات، وقد نظموا للبدر شعرا مفحصا. هذا البيت يظهر جمال البحر في وصف البحتري، حيث يشبه البحر بالبدر في السماء. ومن أبياته أيضا: وكم من موجة تعلو وتبلى. هذا البيت يظهر قوة البحر ومدى تأثيره على من يبحر فيه. ومن نماذج شعر أبي تمام عن البحر أدرج هذه الأمثلة: يحدث عن عيني نهاري مآثرا. هذا البيت يظهر تأثير البحر على نفسية أبي تمام، حيث يصفه بأنه مصدر الإلهام.

الإلهام والإبداع. ومن الأبيات أيضا نجد: وليل بأعماق المحيط مظلم. هذا البيت يظهر جمال البحر في الليل، حيث يصفه بأنه ليل مظلم في أعماق المحيط. إن من خصائص شعر البحتري وأبي تمام عن البحر نجد الوصف الدقيق، فكلا الشاعرين استخدم وصفا دقيقا للبحر ومظاهره المختلفة. نجد أيضا الرمز، حيث استخدم كلا الشاعرين البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية. ثم نجد أخيرا الخيال، حيث استخدم كلا الشاعرين خيالا واسعا في وصف البحر ومظاهره. أما أثر شعر البحتري وأبي تمام عن البحر فيتمثل فيما يلي: أولا، التأثير على الأدب العربي. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر على الأدب العربي بشكل كبير، حيث أصبح البحر رمزا للعظمة والقدرة الإلهية في الأدب العربي. ثانيا وأخيرا، التأثير على الشعراء الآخرين. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر كثيرا على العديد من الشعراء الآخرين، حيث أصبحوا يستخدمونهم أيضا البحر كرمز في شعرهم.

بحكم اهتمامه بالثقافة الأنجليزية ولكونه أستاذ متقاعد درس اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي التأهيلي بعدة مؤسسات تعليمية وفي عدة مناطق سابقا، فقد استحضر الأستاذ مليع للمناني من الرشيدية نموذجين من الأدب الأجنبي من خلال منتجين سرديين هما القرصان الأسود لألكسندر دوماس، وهي رواية تعتبر نموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر من حيث الشخصيات والمواقف في الرواية التي تحمل رموزا ومعاني أعمق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدرج رواية عجائب البحار للكاتب الفرنسي جول فيرن، هذه الرواية تعتبر من كلاسيات أدب البحر وتتميز باستخدامها للخيال العلمي والرمز.

0: البحر هذا الامتداد الأزرق الشاسع لم يكن في وجدان المبدعين مجرد فضاء مائي أو مكانا للعيش والصيد، بل تحول إلى رمز عميق ومجال خصب للخيال، فمن خلال أمواجه وأسراره وأعماقه نسج الشعراء والكتاب صورا رمزية حملت دلالات الحياة والموت، الحرية والقدر، الأمل والتيه. فلنستمع للأستاذة كريمة الخزراجي، عضو جمعية أساتذة اللغة العربية بالداخل، تتحدث عن تمظهرات الرمز وتجليات الخيال في أدب البحر.
1: سعيدة ومبتهجة أن أدلو بدلوي لأغني مضامين هذه الحلقة المرتبطة

مرتبطة بالرمز والخيال في أدب البحر. أكيد مستمعاتنا العزيزات، مستمعينا الأعزاء، على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، في أدب البحر يغدو البحر رمزا للرحلة الإنسانية بكل ما تحمله من مغامرة ومخاطرة. ففي قصائد الشعراء يشبه البحر أحيانا المصير المجهول الذي يغامر فيه الإنسان بحثا عن معنى وجوده، كما قال الشاعر: كالبحر نلقى على شطآنه قدرا ونرجع للتيه ما بين الرياح غريبا. وفي نصوص أخرى يصبح البحر رمزا للحرية والانطلاق، حيث تتكسر القيود وتذوب الحدود، كما لو أن الأفق البعيد وعد بالتحرر. أبحرت لا ألوي على قيد ولا وطن، فالموج أوسع من أسوار ومن سدود. أما الخيال فهو الجسر الذي مكن الأدباء من الغوص في أعماق البحر ليروا فيه ما لا يرى، حوارا مع الموج، رسائل في زبد الشاطئ، وأصواتا تأتي من الأعماق وكأنها من عالم آخر. وليس غريبا أن يتحول البحر إلى مسرح للأساطير والرموز، فحكايات السفن الغارقة والكائنات العجيبة وحوار الإنسان مع الريح كلها صور تذيب الواقع في الخيال، وتمنح النص الأدبي عمقا فنيا وبعدا رمزيا. وهكذا يصبح البحر في الأدب أكثر من مجرد طبيعة، إنه لغة ثانية تختزل في أمواجها أسرار الروح الإنسانية وفيضها الوجدان العظيم. نستشف مما سبق مستمعين الكرام الأماجد أن أدب البحر حين يتوشح بالرمز والخيال يجعلنا نبحر نحن أيضا بين ظلال المعاني وما تحفل به من تناسل الدلالات. حقا إننا لا نقرأ البحر بقدر ما نقرأ أنفسنا فيه، وكما قيل: يا بحر فيك ترى الأرواح صورتها والقلب يهوى على شطآنك السفر.

0: ختاما مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، أملنا فيكم بعد الله كبير، ونحن في ختام هذه الحلقة أن نكون قد توفقنا بفضل من الله وبمعية مساهماتكم في أن نلقي الضوء على أهمية الرمز والخيال في أدب البحر، هذه العناصر التي لا تجعل القصص أكثر إثارة فحسب، بل تسمح لنا أيضا بفهم العالم من حولنا بطريقة أعمق. شكرا على نبل مرافقتكم وجميل حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر حيث سنواصل فيه رحلة الأمواج مع عوالم الأدب. تقبلوا خالص التحيات وصادق التشكرات من طاقم هذه الحصة، وإلى موجة قادمة. إلى ذلكم الحين دامت سكينتكم وطمأنينتكم بإذن المولى.
1: من أدب البحر،
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار،
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: لا تميتي بالشوق وفي الهول مصرح
1: لا تميتي بالشوق وفي الهول مصرح
0: نجيك انا بالشهر يا نوره ومدحدح
1: حياك

وموت العماية. نشهد نشهد بعدنا قبل الموت عن تير الصدر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطية

0: إخبارية
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: حديث المجلس العلمي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد ضمن إطار خطة تسديد التبليغ بعنوان وجوب مراعاة حرمات الله في جميع خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والحرمات جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من حقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. وتعظيم الحرمات دليل على قوة الإيمان وسلامة الفطرة والتزام منهج الاستقامة. وتشمل حرمات الله كل ما أمر الله به ونهى عنه، ومن ذلك حدود الشرع ومحارمه وحقوقه وحقوق عباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. مما يدل على أن انتهاك الحدود الشرعية خروج عن مقتضى العبودية لله واعتداء على شرعه الحكيم. فمحارم الله هي حدوده وحرماته، وقد حذر سبحانه وتعالى من انتهاكها والتعدي عليها. يقول جل وعلا: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. والحرمات ليست مقصورة في بعض منهياته سبحانه وتعالى، بل الأمر أعم من ذلك. فحرمات الله هي ما حرم تجاوزه من حقوق الخالق وحقوق المخلوقين والأزمنة والأمكن وما أشبه ذلك، وتتجلى في حفظ حرمة العبادات كالصلاة والصوم والقرآن والمساجد، وحفظ الأعراض والأنفس والأموال، والابتعاد عن الكبائر والفواحش، إضافة إلى اجتناب الظلم والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل، كما تظهر في الالتزام بالعدل والأمانة والصدق والوفاء بالعهد، لأنها حقوق ألزم الله بها عباده. وبناء على هذا، فإن مراعاة حرمات الله ليست التزاما شكليا، بل هو انضباط باطني يتحقق بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، كما يقول سبحانه:

0: وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد جعل الإسلام لمراعاة الحرمات آثارا عظيمة في حياة الفرد والمجتمع، فهي تحفظ للأمة استقامتها وتماسكها، وتجعلها تعيش في إطار من الأمن الروحي والاجتماعي. يقول سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتعظيم الحرمات مرتبط بتحقيق التقوى، والتقوى سبب في رضا الله ورفعة الأمة. فمراعاة حرمات الله أصل من أصول الدين، وهي مقياس لصدق الإيمان، ووسيلة لحفظ كرامة الإنسان وصيانة المجتمع من الفساد. ولا يتحقق ذلك إلا بالتمسك بالشريعة والعمل بالقرآن والسنة وتعظيم حدود الله ظاهرا وباطنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وعلى المسلم أن يراقب الله في كل أحواله، ويجعل تعظيم الحرمات منهجا ثابتا في حياته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اسمع حتى ذاك من الله نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالتو يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، يا كرفلتنا تخوض زينة
2: حق بعد يا الرئيس.
1: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
2: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختار الناس اللي هي تنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
5: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
5: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
5: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
7: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت حث للعبد على تقوى الله.
0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس، وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة، الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأموراً بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضاً للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحسنة تمحو السيئات التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور وبلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
3: اذاعه الدخله في موسمها الجديد، برامج متنوعه، اخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة. وتزامناً مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح، نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحداً، فإن آذاه أحداً عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم.

له ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول، ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل، أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق، ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا، فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس، إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا
أن يوفقنا لكل خير.

0: خير وأن يلهمنا السداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل في كل لحظة وحين، وطابت سكناتكم بالليل والنهار حيثما أسلمتم أنفسكم، وجعلنا الله ممن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وجعلنا الله ممن يقرؤون كل نسائم الجمال وهي تدب على أكف الجلال منساقة لروعة ذي الجلال والإكرام، وجعلنا ممن يرقبون لحظات الصفاء عند الليل البهيم وأثناء النهار العميم.

وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. عندما يحل وقت النوم تبدأ الجفون بالتثاقل، وتبدأ العيون بالاحمرار شيئا فشيئا، وتحس بجسمك يستجيب لهذه الإشارة، فيبدأ هو بتخفيف نشاطه شيئا فشيئا، والدماغ يرسل الإشارات لبقية أعضاء الجسم كي تقوم هي الأخرى بدورها في التهيئة للنوم. وبعد أن تتمدد على الفراش الوثير كلها لحظات، وترى نفسك قد غبت عن الوعي ودخلت في الموتة الصغرى، النوم الهادئ الوادع. ولكن هل فكرت في نفسك ولو مرة واحدة ما الذي يحصل لو تعطلت آلية واحدة من آليات عمل الجسم؟ كيف سيتحول شكلك وأنت نائم؟ عندما تنام يكون الله سبحانه وتعالى يرعاك ويسلمك من الآفات عند نومك. لذلك احمد الله سبحانه عز وجل على تقليبه لك مرة كل 7 دقائق لتغيير وضعك أثناء نومك حتى لا يصاب جلدك الرقيق بالتعفن. واحمد الله سبحانه على نعمة لسان المزمار الذي يفتح منفذا للريق الكثيف الذي يجتمع بفمك وأنت نائم لا تدري، حتى لا تختنق وتشرق بالريق. احمد الله اللطيف الرؤوف بعباده على نعمة الأحلام غير المرضية التي يجعلها الله سبحانه كالمنظف لما يزدحم في ذاكرتك من معلومات ومشكلات، وكل ذلك لتحافظ على لياقة عقلك. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بفيروس التهاب الدماغ السباتي الذي تصاب معه بنوبة من الحمى الشديدة مع فترات طويلة من النوم لا تحس بعدها بالراحة. احمد الله سبحانه على نعمة أنك لا تعاني من نوبات الهلع الليلي والهلوسة الشديدة والهذيان المتلاحق بسبب ما تراه من أحلام وتصورات أثناء نومك. واحمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بالنوم المرضي المفاجئ الذي يجعلك تنام في أي مكان وفي أي لحظة، سواء كنت تأكل أو تقود سيارتك أو تصعد السلالم.

احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بمتلازمة الرجلين التوهمي والذي يجعل رجليك تنتفخان أثناء نومك. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بمرض التبول الليلي اللاشعوري الذي قد يصيب الإنسان ولو كان كبيرا. احمد الله سبحانه على نعمة عدم إصابتك بشلل النوم الذي يصيب عضلات الجسم فجأة لفترات مختلفة. احمد الله سبحانه على نعمة هدوء شخيرك وعدم إصابتك بانقطاع التنفس النومي الذي يجعل من شخيرك صوتا مزعجا تصل درجة قوته إلى إيقاظ من في الحجرة الأخرى. احمد الله سبحانه وبحمده على نعمه التي لا تنتهي وعلى أفضاله التي لا تحصى. يرعاك وأنت نائم، ويرعاك وأنت قاعد، ويرعاك وأنت قائم، ويرعاك في كل أحوالك. إنه الجلال بعينه حين ينظر الله إليك، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنت هامد لا حراك لك، وقد وضعت جنبك تنتظر ما الله فاعل بك. وقد توفى كل الأنفس مثلك، ما أروع هذا الكون حين يسلم الأنفس لله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. النوم هاهنا لحظة استسلام وإذعان لله بكل الدلالات الممكنة، حين تخبو نار الحركة وجذوة البطش الإنساني والسعي الآدمي في الخير والشر، حين يتوقف العقل المملي عن العمل ويتحرك آنئذ العقل المملى عليه، وحين تستسلم كل الجوارح طوعا وكرها إلى بارئها سبحانه وتعالى، وعنت الوجوه للحي القيوم، هنالك يصدح الجلال: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الجلال هاهنا يتحول بكرم من الله إلى جمال. أجل، حين يأمر الله ملائكته أن يتلقفوا أعمال عباد الله الصالحين الأوابين الذاكرين الذين لا تهدأ جنوبهم من التفكير والتدبر، الذين يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

ينساب الجمال مع بزوغ النفحات الأولى من المغفرة عما بدر من عباد الله المسيئين بالنهار. ها هنا الليل مرتع للجمال، لأن الجمال والمغفرة متوازيين. ها هنا يبسم الله من صنيع العباد الأوابين، أو ذوي الأنفس الراجعة، أو اللوامة، أو المرضية، أو الراضية، أو من كل عباده المخلصين، لأنهم بادروا إلى الغنم من مغفرة الله حينما نادى: أين المستغفرون بالأصحار؟ حينها أدت ملائكته ما عليها من مراقبة لأعمال العباد الذين لا يهجعون. حينما تناغمت صورة الجلال الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وتلتها صورة الجمال وقد استوعبت كل العباد بالرحمة، واستثنت أولئك القوامين والذاكرين.

0: إنها أعظم سورة تتكرر كل ليلة، تنعاد بالصورة الجلالية وبالأداء الجمالي ليكون الكون سلسا في انقياده لله بآيتين، آية الليل وآية النهار. فلا هذا يلغي ذاك ولا ذاك يلغي هذا، المشهد هو هو، وكل العباد والمخلوقات في منظومتي الجلال والجمال، فالأولى مبصرة والثانية سالبة وهي للسكن. فما أعظمك يا رب هاتين الآيتين، وما أعظمك يا من يأخذ بجلاله كل الأنفس ويرد علينا ما شاء من الأنفس. هذه تناجيه والأخرى ترتجيه، وبعضها لا هذا ولا ذاك، لأنها أسلمت الروح لباريها. كم سيكون هذا الإنسان قارئا للجلال، مرتاعا من الجمال وظلاله، حين يعلم أنه في طاعة الله، كلما راقب الله في نفسه وهي تسعى، وحينما يرقب مآل نفسه وهي تنام كما أرادها الله. إنها إذن معادلة المالك والمملوك، والمانح والممنوح، والسالب والمسلوب، والآخذ والمأخوذ. وكل ليلة وأنتم في حمى الله يا عباد الله، يا من تسلمون الروح والأنفس لبارئها وتنتظرون مطابقة الجمال للجلال، فلطفك اللهم وألطافك اللامتناهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية،
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
3: تغطيات إخبارية،
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: سعيد ومبتهج أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد العهدي. وفي الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمية. ومن وراء القمطر الفني لضبط هندسة الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان سلام الله عليكم. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير ويسر نور وسرور.

أحلى صباح معطر بالمحبة للمستمعين الأحباء أهل الوفاء والطيبة. حقا شيء جميل ورائع أننا في كل لقاء بيننا أثيريا يتجدد نشعر بالتواصل الوجداني والألفة تتمدد. أثير إذاعة الداخل الجهوية على الصدق والوفاء يجمعنا. اللهم قر أعيننا بخير الأمور وخير الناس وخير الأيام والأقدار. حيثما كنتم وأينما وجدتم مستمعين الأعزاء، صباحكم عودة جميلة وبداية موفقة ولحظات جديدة تحمل لكم الخير والنجاح. لكم هي جميلة ورائعة نبيلة وبديعة، كل لحظة تجمعنا حميميا بأسماعكم الطيبة، وكل همنا وحلمنا إرضاء أذواقكم الرفيعة. اللهم طوق حياتنا بعقود من الرضا والراحة والفرح.

para. وما دمنا في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، نسأل المولى أن يوفقنا في نيل استحسانكم بإرضاء أذواقكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. إذن كنجد الترحاب أسمعكم الكريم، وكنقول لكم يوني بيكم ومرحبتي بيكم في لقاء جديد نتمناه يدخل البهجة والحبور والفرحة والسرور على نفوسكم.

اللهم أسعدنا وإياكم مستمعين لمجد الأفاضل في أبسط تفاصيل حياتنا، وقرب ربنا لنا الخير حيث كان.

لكل لواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عينات أسماعكم الطيب أنكم في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المباشر صباح الخير الداخل على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم جميعا.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام الأعزاء مع هذه الفقرة. خواطر من وحي الخاطر. يوم التصويت في 23 من شتنبر نريده موعد عرس ديمقراطي، فلنحكم ضمائرنا قبل أن نأخذ قرارنا. مستمعاتنا مستمعينا، لا أحد يشك أن يوم 23 من شتنبر لن يكون يوما عاديا في حياة المواطنين المغاربة داخل الوطن وخارجه. إنه يوم تضع فيه الديمقراطية الكلمة بين يديك، ويصبح صوتك أمانة ومسؤولية. في يوم الأربعاء 23 من هذا الشهر الجاري ستتعدد الأسماء والبرامج والوعود، وستختلف الشعارات والخطابات، لكن القرار في النهاية سيكون قرارك أنت. فلا تجعل أحدا يصادر صوتك، ولا تسمح للضجيج والتشويش والاستقطاب السلبي أن يحجب عنك ما تراه أنت مناسبا. فبعد أن استمعت، وبعد أن سألت، وبعد أن قارنت، وبعد أن تأملت بما يكفي، لم يبق لك أخي أختي أخي الناخب أختي الناخبة سوى أن نحكم ضمائرنا ونأخذ قرارنا بأنفسنا، ونحن داخل المعزل، وحده الله معنا وهو يراقبنا. اذهبوا إلى صناديق الاقتراع وأنتم تستحضرون يوم 23 شتنبر أن صوت كل واحد منا ليس مجرد ورقة تضعها تزرقها في صندوق، وإنما تعبير عن موقفك واختيارك للمسار الذي تراه مناسبا لمستقبل بلدك ومجتمعك. فلا تجعل الاختلاف سببا للخصومة، لأننا قد نختلف في الاختيار، لكننا نتفق على حب الوطن، وعلى أن المغرب يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد الاحترام ولا يقطع جسور الأخوة. إن المشاركة في الانتخابات ليس مجرد حق، بل هي أيضا مسؤولية مدنية. ولذلك فالمطلوب أن تكون المشاركة يوم الأربعاء في 23 شتنبر أن تكون واعية حرة نزيهة ومسؤولة، بعيدا عن الإشاعة المغرضة والتأثير غير المشروع وشراء الذمم. أيها المواطن، أيتها المواطنة، حين تدخل إلى مكتب التصويت تذكر أنك تدخل باسمك وضميرك لا باسم غيرك، وحين تقف أمام ورقة التصويت تذكر أن لا أحد يملك أن يختار مكانك، وحين تضع ورقتك في الصندوق كن مطمئنا أنك مارست حقا من حقوقك وأديت واجبا من واجبات مواطنتك. 23 من شتنبر موعد مع عرس ديمقراطي كبير، هو يومك أنت أخي الناخب أختي الناخبة. صوتك أمانة فاحفظ الأمانة، وقرارك مسؤولية فاتخذه بوعي، اتخذه بوعي وحكم ضميرك، وبعدها خذ قرارك. لنجعل من يوم الاقتراع في الأربعاء 23 من شهر شتنبر مناسبة أخرى نؤكد فيها أن المواطنة الحقة لا تكون بالكلام وحده،
وإنما بالحضور والمشاركة والاحترام.

إذن مرة أخرى كنجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة، ونذكركم مستمعين الأعزاء متابعين وأوفياء أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضامين برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، إن أدبا أو طربا.

ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيدنا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. موضوع حلقتنا اليوم كي لمس واحد من المجالات اللي أصبحت حاضرة بقوة في حياتنا اليومية، بل أصبحت الصورة والصوت والفيديو لغة أساسية من لغات التواصل والتعبير في هذا العصر اللي هو رقمي بامتياز. فالمجال السمعي البصري، وهذا هو موضوع هذه الحلقة، بما يختزنه من إبداع وتقنيات ومهارات، وأيضا ما يتيح من آفاق أمام الشباب والطلبة الراغبين في بناء مستقبل مهني في هذا المجال، وبالخصوص إذا كانت عندهم ميولات لهذا المجال السمعي البصري. ولأن التجربة خير دليل، ارتأينا اليوم مستمعينا ضمن هذه الحلقة أننا نتقاسم معكم تجربة شخص مهتم اختار هذا المجال عن قناعة وشغف، فدرسه ومارسه وطبعا بقى وفي

0: لهذا المجال، حتى أصبح السمعي البصري بالنسبة له أكثر من مجرد تخصص دراسي أو ميول أو اهتمام، بل مجال اللي كتربط به علاقة عشق وشغف وممارسة مستمرة. ضيفي وضيفكم الكريم أستاذ محمد درمون، المهتم والمهووس بالمجال السمعي البصري، واللي جمع بين التكوين الأكاديمي والتجربة التطبيقية، هو ضيفنا. أستاذ محمد، مرحبا بك معنا، وأهلا وسهلا بك ضيفا كريما على أثير إذاعة الدخلة الجهوية.
1: شكرا لك سي العهدي، وأول حاجة كنشكرك على هذه الاستضافة، وصباح الخير لجميع المستمعين ديال الإذاعة الجهوية بمدينة الداخلة، ومرحبا بي مجددا عندكم في الإذاعة الجهوية.
0: مرحبا، وهذا ما شاء الله لقاء اللي أعد المستمعين والمستمعات أن غيتكون فيه إضافات وتوضيحات. طيب الأستاذ محمد، يكن المستمعين يتعرفوا عليكم أكثر، ندور منك إذا سمحتي تقدم بطاقة هوية تعريفية يغير تكون موجزة ومركزة، جوابا عن سؤال من هو محمد درمون المسكون بشغف وهوس ديال هذا المجال السمعي البصري.
1: فمحمد هو طالب حصل على الإجازة في السمعي البصري سنة 2015 من جامعة القاضي عياض. المجال كان اختيار عن قناعة، لأن المجال في ذلك الوقت كان في أوج العطاء دياله. الحمد لله أنني من خلال المسار الدراسي كي كنقول المهني اكتسبت مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بالصورة والصوت والتصوير أيضا، بالإضافة للتوظيف وإضافة إلى تجارب متواضعة من خلال إذاعات خاصة، ومن خلال أيضا التحرير الصحفي بمختلف القنوات.
0: الجميل سي محمد في هذا المسار ديالك أنك صقلتي موهبتك وميولك المجال السمعي البصري بتجارب أكيد جعلتك تكتشف أهمية هذا المجال وأيضا تاريخ وتطور. سؤالي ليك، وفيه الكثير من روح الفضول اللي هو مشروع فضول أكيد كيتقسمه معايا جل المستمعين، لماذا اختار الأستاذ محمد درمون دراسة هذا المجال السمعي البصري بالضبط ولم يختار مجالا آخر؟
1: فبالنسبة لي أنا، بالنسبة للسمعي البصري هو مجال يعني نقدر نشبهه أنه بحال البحر، يعني مليء بالفروع والتشعبات، منها التصوير، منها الإخراج، منها التوضيب، منها التسجيل الصوتي، الإضاءة، المكياج، المونتاج، صناعة المحتوى الرقمي، الإعلانات، يعني ما كيشملش فقط على تخصص واحد، وإنما مجموعة من التخصصات. فما دام كنقولوا أن السمعي البصري فهو يجمع ما هو سمعي وما هو أيضا بصري. والمجال الآن الحمد لله كنلاحظ على أنه أصبح أكبر، عفوا أكثر تطور من سابقه.
0: وأكيد هذه التخصصات الكثيرة في هذا المجال فعلا كتجعله مغري جدا. نبغي فقط، لأن كنتكلموا على المجال السمعي البصري ماشي الجميع كيفهم هذا المفهوم بمعناه الدقيق، ما كرهتش أنك تبسط الإنسان العادي اللي ربما ليس على دراية بهذا المفهوم، شنو بطريقة مبسطة فاش كنقولوا المجال السمعي البصري شنو المقصود؟
1: فالمجال السمعي البصري كي قلتي نتايا انه باللغه ديالنا البسيطه هو عباره عن صوت وصوره، اما يكون فيديو اما يكون صوره من خلال كي كنقولوا حنا اضافه صوت على الصوره، اولا كي كنقولوا الناس اللي كيكونوا بالدارجه ديالنا كيسمعوا الراديو ولا كيشوفوا التلفزه، فهذا مرتبط بالمجال السمعي البصري.
0: طيب جميل، أظن هذا اللقاء ديالك غيكون فرصة نعرف بعض الأسر ولا بعض مثلا تلامد ولا الطلبة اللي عندهم ميل وعشق لهذا المجال غادي يبغيو يعرفوا منك مادام انت مريتي من هذا المسار، وهذا علاه استضفناك أيضا في هذه الحلقة من ضمن أهدافها، وندور أن ننتهز فرصة ديال تواجدك باش بالنسبة لهذه الأسر ولا الطلبة اللي عندهم رغبة إما بعد حصولهم على شهادة البكالوريا ولا كانوا في تخصص معين ومن بعد شافوا بلي أن عندهم ميل أو رغبة أنهم يكون عندهم تخصص ويمشيوا في هذا المجال.

0: السمعي البصري، وربما كيكون عندهم تردد. انت من خلال تجربتك باش تقدر تقنع او ترد على هذول اللي ربما كيقولوا هذا مجال صعيب، هذا مجال اللي ربما افاقه كذا، شنو ردك على
1: فعلا،
0: هاد
1: ف
0: المترددين؟
1: عندك الحق. فانا بالنسبه لي انا كنشوف ان الاكثريه ديال الطلبه بهذا المصطلح من بعد البكالوريا كيكون محدود، اما كيتوجهوا بين قوسين، اما التكوين المهني بجهه الدخله والذهب، او لا كيقتصر فقط على انه يتوجه لافاك يدير مثلا ليكونومي، ولا يدير الدروا، ولا يدير تخصص انجليزيه، ولا يدير تخصص
0: تخصصات اللي هي أصلاً تقليدية
1: تقليديه
0: روتينية.
1: روتينيه. فانا كنصح، الطلبه انهم يتوجهوا للتخصصات اللي كيشوفوا فيهم الراحه ديالهم، لان راه غدير شي حاجه وبين قوسين من بعد غتندم عليها، واسمح لي على
0: نعم،
1: الكلمات ديال الدارجه. فالانسان من كيدير واحد التخصص اللي كيشوفوا انه مرتاح فيه، فكيعطي فيه وكيبدع فيه. انا اوجه نصيحه للطلبه انهم ماشي بالخصوص، وانما المجال ديال السمع البصري غادي يلقاو فيه متعه، لا في العمل ولا حتى في
0: حتى
1: ولا حتى في
0: الآفاق
1: لا حتى
0: أظن
1: الافاق.
0: ديالو.
1: فعندنا الحمد لله مدارس، عندنا مثلا التكوين المهني ديال الدار البيضاء، عندنا التكوين المهني ديال مدينه برشيد، عندنا التكوين المهني ديال مدينه ورزازات، عندنا المؤسسات الخاصه ديال السمع البصري كتواجد بين الرباط والدار البيضاء، وايضا ربما مراكش، بغض النظر على لي زيك ولي زاداك اللي عندنا الحمد لله. عندنا احنا
0: اللي ده
1: فخورين
0: ملحقة ديالو اليوم في
1: اليوم في
0: مدينة
1: المدن الداخله
0: الداخلة.
1: فعلا، اللي كنشوف، وانا ذكر واحد الاسم اللي ربما الان ولا معروف ما شاء الله، اللي هو التلميذه ديالنا ديال مدينه الداخله اللي حصلت على الدبلوم ديال
0: فاطمة الزهراء.
1: فاطمه الزهراء قيداح، اللي هي تلميذه ديال الداخله تبارك الله عليها، اللي خريجه ديال المدرسه
0: منتوج
1: العموميه.
0: تلاميذي ديال،
1: فعلا
0: صحيح.
1: فعلا،
0: نعم،
1: فهذا المجال انا كن شجعهم انهم يتوجهوا ليه، لان هو اللي غادي يكون مستقبلا القوه الضاربه ديال اي دوله او اي مدينه.
0: صحيح صحيح. طيب، لاحظت واحد المسألة وربما أنت غادي تلاحظها أحسن مني بحكم اهتمامك وتواجدك في بعض المواقع الإعلامية، أن العديد من الشباب اليوم مهووسون ولا يعشقون الآلة ديال التصوير والمجال ديال التصوير. واش هذا المجال السمعي البصري مؤهل لي أكثر فقط هادو اللي عندهم ميل أو حب أو عشق أو شغف التصوير، أم أنه بالعكس تقدر تكون اهتمامات أخرى؟
1: لا، هذه النقطة جدا مهمة خصنا نتكلموا فيها، لأن المجال السمعي البصري ما كيعنيش فقط التصوير، وإنما كيعني أن الطالب خصو يكون كيميل للتوظيف والمونتاج، اللي هو كي كنقولوا حنايا بالمصطلح ديالنا أنه كيعرف يدير المونتاج عند الأغلبية، والأكثر من ذلك أنه يكون كيحب الإخراج. فمن كيكون كيحب الإخراج راه غادي يولي ملم بالصوت، غيولي مهم أيضا بالصورة، الإضاءة، على مستوى التوضيب يكون كيلاحظ الألوان واش كتناسب هاد النوع من التوضيب ولا لا. يعني هاد المجال غادي يخليهم أنهم يتفرعوا لحوايج أخرين. وحاجة أخرى لاحظتها مؤخرا، أن تبارك الله الشباب اللي كيتعاطاو لمواقع التواصل الاجتماعي مطالبين أكثر بالتوظيف. يعني كاينين كي كنقولوا حنايا ديزابليكاسيون ولا تطبيقات ديال التوظيف، خص غير الانسان انه يبحث ويتعلم اكثر، لان كي كنقولوا حنا التطبيق خصو ديزاستوس باللغه العربيه، يعني
0: حيل
1: بعد
0: بعض
1: تقنيات بالاحرى،
0: التقنيات.
1: التقنيات اللي كتخلي ان الجوده ديال الصوره تكون احسن. الشباب ديالنا تبارك الله راه حتى المواقع الالكترونيه بجهه الداخله والذهب كتعتمد على كي كنقولوا جي تي، يعني المونتاج ديال جي تي، يعني ديال جورنال تيليفيزيك بهذا المصطلح، كتخلي ان داك الشيء يكون بسيط، يعني بحال اللي قلتي دي فلاش. الاجمل انه يكون شويه ديال الابداع في هذا المجال ديال التوظيف، لانه كيعطي واحد الجماليه واحد الرونق للصوره وايضا الفيديو لاي واحد كيدير المونتاج.
0: وبالنسبه للمهارات سي محمد اللي يمكن للطالب انه يكتسبها من خلال

0: دراسة المجال السمعي البصري.
1: فالمهارات اول حاجه ان اي واحد يعني درس توضيب والصوره بالخصوص، راه ماشي اي حاجه كيقبلها وماشي اي حاجه كي كنقولوا كتستقطبها الاذن. راه الا كانوا لي بارازيت بالنسبه للصوت، راه كيحس كي كنقول كنتكلموا على البروفيسيونيل، على
0: اللي عنده ديك الأذن التقنية
1: الاذن
0: اللي
1: التقنيه. الا سمع شي حاجه راه ما غاديش تعجبوش. ايضا الصوره، الا شاف شي صوره ما غاديش يعجبو. فمثلا ناخذ على سبيل المثال، انا كناخذ معاك حوار في التلفازه، والتموضوع ديالك انت في الصوره ما واضح، ما حطكش انا كما ينبغي
0: ذاك البلون
1: في
0: اللي
1: ذاك الاطار،
0: تكون
1: في ذاك الاطار. فانا كنصور، انا اصلا ما غاديش نرتاح، فما بالك المتلقي او المشاهد ما غاديش تعجبه الصوره. يعني كاين تقنيات ديال انني نصور او لا ندير كي كنقول واحد الحوار تلفازي، وما واضعش المخاطب ما واضعوش في واحد الموقع مزيان، فغادي نكون انا في عيني بين قوسين مضرور. فما بالك الصوت، ما بالك الاضاءه، فما بالك
0: إذا كاين مهارات اللي هي
1: فعلا.
0: دقيقة. طيب، وبالنسبة للدراسة النظرية أستاذ محمد، واش كافية بوحدها اليوم في أننا نمشيو بعيد في هذا المجال السمعي البصري؟
1: طبعا راه الدراسة مهمة جدا، لأنها كتمنح الطالب الأساس النظري والمنهجي، ولكن السمع البصري مجال تطبيقي بدرجة كبيرة. فلذلك أنصح كل طالب بأن يستغل فترة الدراسة في ممارسته، في ممارسة ما يتعلمه، وأن يقوم بإنجاز مشاريع شخصية، يعني كي كنقولوا دي بروجي بيرسونيل. تجربة الصور والمونتاج وصناعة الفيديوهات هي جد جد مهمة، لأنها كتخلي أن الإنسان يتطور بسرعة. يعني كنتكلم على اللي كيشتغل في المجال. وأهم حاجة لأي طالب أنه كيدرس، فهو ذاك التدريب أو ما يسمى بلوستاج. هذاك
0: أيوة،
1: الوستاج كيخلي أن
0: كيطبق داك
1: فعلا
0: الشيء اللي خدا نظري
1: فعلا
0: كيطبقه.
1: كيطبقوه، حتى كيصقل الموهبه ديالو. يعني ماشي بالضروره ان اي حاجه قريتيها راه غادي تشوفها في الميدان، راه كي كنقولوا بالدارجه ديالنا، اللي فاتك بليله فاتك بحيله.
0: فاتكم حيلة، صحيح.
1: فخص الانسان انه يحاول انه يبحث ويسول خلال فتره التدريب، لان هي اللي كتدفع ذاك الانسان انه يزيد يصقل الموهبه ديالو.

0: تعرف بالتعلم الذاتي، انك تمشي تكون راسك براسك وتبحث، ودابا دون العم جوجل كيعطيها الامكانيات ديال انك تكون راسك
1: فعلا راه كما قلتي تطورات الوقت، وحتى الانسان اللي بغى يكون راسه براسه،
0: داك
1: اي
0: التكوين الذاتي
1: التكوين الذاتي
0: اوتوديداكت بتاعك.
1: اوتوديداكت هو مهم، ولكن راه لا يمكن انك تطور من راسك دون انك تطبق. راه مثلا انا عندي بي سي، قريت على الكمبيوتر وكيفيه الاشتغال به، ولكن كان كيتحط قدامي الكمبيوتر ما كنعرفش نشتغل به. فإنه هو يعني تطوير او لوتي داسيك من البخاتيك، يعني هما جوج ما يمكنش اننا نفرقوا بيناتهم، لان يعني انت كتقرا، ولكن خص ضروري انك تطبق باش كي كنقولوا تثقل الموهبه ديالك في البخاتيك.
0: طيب، فيه سؤال عادة يطرح، وهو أن البعض كيقول بأن مستقبل السمعي البصري غير مضمون. لست أدري علاش اعتمدوا، وإن كان يبدو هذا غريب جدا. إلى أي حد نقدو نقولوا اليوم بأن هذا الكلام عنده مشروعية أو مصداقية؟ وإن كنت أستبعد أن بالعكس، احنا قلنا في البداية بأن هذا يفتح آفاق رحبة، أنك بحيث هي من المهن ديال المستقبل.
1: فاي مجال واي مهنه فعند التحديات ديالها، يعني ما يمكنش اننا نحكم على كل مجال بانه سهل او لا صعب.
0: إذا حسب عود القدرة ديالك والطاقة الإبداعية
1: فعلا
0: اللي عندك.
1: فعلا اذا الا كنت انسان مبدع وعندك واحد الشغف، فاكيد انك غادي تقاوم كاع داك الصعوبات باش انك توصل لذاك المبتغى ديالك اللي كنشوفه انا بالنسبه ليا هذاك هو الهدف اللي كيخليك انك توصل بعيد. وحاجه اخرى، ان الانسان اللي كان كي كنقولوا حنايا كيحاول انه يطور حتى من المستوى الدراسي ديالو، من خلال انه يمشي من بعد الدبلوم للاجازه او كي كنقولوا الماستر او الدكتوراه، فراه بالنسبه لي انا هذاك راه في حد ذاته وصول لواحد الهدف اللي مهم. ايضا حاجه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها، السمع البصري اليوم حاضر في التلفزيون والسينما والاشارات والمؤسسات بشكل كبير، وخصوصا المنصات الرقميه، عاد بالاضافه لذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يعني المجالات متعدده. فهنا الطالب ممكن انه يطور نفسه من خلال هاد المسائل.
0: وفاش كيطور نفسه في هذا الجانب؟ واش اكيد فرص العمل غيتكون متاحه له؟
1: طبعا طبعا، لان راه المجال ديال السمع البصري كي كنقولوا راه فيه الاخراج، يمكن انك تمشي في الاخراج. راه ما شاء الله كنشوفوا ان الطلبه اللي كيكونوا مثلا في ورزازات عندهم واحد الفرصه اللي كبيره انهم يشتغلوا في المجال ديال ديال ديال ديال ديال التمثيل او لا او المجال التقني في السينما. كذلك المعاهد بمدينه الرباط او بمدينه عفوا الدار البيضاء كتخلي ان الناس يتوجهوا اما للسمع البصري او لا فقط غير السمع، من خلال الاذاعات، من خلال دي بوا برودكسيون اللي هما شركات الانتاج اللي كتطلب تقنيين اكثر، لان راه عندنا كي كنقولوا السيت كومات، عندنا الافلام، عندنا البرامج التلفزيونيه. يعني المجال ديال السمع البصري هو مجال حيوي وكيتطلب كل عام افواج وطلبه اللي تعزز الساحه.
0: وبالنسبة أنت سي محمد، من خلال مسارك، لست أدري واش لأنك شرتي في البداية لحصولك على الإجازة المهنية، واش كتشوف بأن هدف هذا المجال يكفي أم أن خاص أنك تزيد أكثر؟
1: فأنا كنتكلم على النفس ديالي، أن خصك مازال أنك تشتغل أكثر. أنا لحد الآن مازال الآفاق قدامي، من خلال ان بين قوسين قلتيها انني مهووس بالمجال ديال السمع البصري، اطمح انني ندير ان شاء الله بحول الله الماستر والدكتوراه، لما لا ان شاء الله بحول الله في قادم الايام، لان حتى كي كنقولوا الملامسه ديال ما هو دراسي كيخليك انك تزيد تطور حتى من لونغاج ديالك السينماتوغرافيك ولا الاوديو فيزيوال، انك تزيد تغني الرصيد المعرفي ديالك.
0: وعلى ذكر اغناء الرصيد، هذا كيطلب اظن لغات ضروري، على الاقل الفرنسيه.
1: فعلا الفرنسيه والانجليزيه ضروري. فعلا الانجليزيه والفرنسيه ضروري، والى لاحظتي حتى في التقديم ديال البرامج راه كيقتصر الامر على عده لغات. حنا كنشوفوا ان النشرات الاخباريه كتكون فيها الاسبانيه، الانجليزيه، الفرنسيه كذلك، فهادو من بين
0: وحتى
1: الاسس.
0: المعلومات باش تكتسبهم بقى

0: قادر ما تتمكن من اللغات، لخصوص عندها طابع عالمي كيف الإنجليزية أو على الأقل الفرنسية، هذا كي يفتح لك آفاق أكثر
1: فعلا
0: أنك تنمي معارف.
1: فعلا، هذه مسألة أساسية.
0: طيب سي محمد، أكيد كيستمعوا لنا الأسر وبعض الطلبة اللي ربما فسمعوا الحديث بقاو متبعين معنا هذا الحوار المفيد والجميل معك، أشن هي نصيحتك اللي تقدمها للطلبة اللي عندهم رغبة أو شغف أو ميول باغين أن هذا يقيسوا هذا المجال ويمشيوا فيه بعيد؟
1: فعندي واحد ثلاثة ديال النصائح أنا بالنسبة لي. أولا أنه يدخل المجال عن قناعة، وليس فقط أنه شيء ممتع أو لا فقط مسلي باش بين قوسين كنقولوا بالدارجة يدوز الوقت. ثانيا أنه يمارس بشكل مستمر، لأن المهارة ما كتجيش هكاك إلا بالممارسة. ثالثا أنه يكون فضولي ويواكب كل جديد في التكنولوجيا والإعلام. الحمد لله أننا في 2027 أو بالأحرى 2026، فهناك تطور ملحوظ للمجال، فأنه يواكب من خلال التكنولوجيا ومن خلال أيضا صناعة المحتوى والمجال ديال الإعلام، وما يخافش من شي حاجة سميتها الأخطاء، لأن الخطأ وارد في الحياة
0: صحيح، ومن الأخطاء
1: يتعلم الإنسان، لأن هي هذه التجربة اللي كتخليك أنك تتعلم من من من من, من الأخطاء ديالك في الحياة.
0: وفي نظرك وانت مهتم بهذا المجال السمعي البصري، الى اي حد او شنو هي الدرجه ديال دور التكوين في الشخصيه الطالب هذا اللي كيدخل هذا المجال السمعي البصري، الى اي حد كيساهم هذا الاهتمام ديالو ولا متابعه دراسته في هذا المجال السمعي البصري في التكوين ديال الشخصيه ديالو بحكم هذا التعدد ديال الاختصاصات اللي كاينه في المجال السمعي البصري؟
1: طبعا استاذي العهدي، فالمجال كيجعل من الطالب اولا اكثر قدره على التعبير على الافكار ديالو، يعني كيحاول انه يعبر بشكل افضل على الافكار ديالو، وايضا التعامل مع الاخرين، لان داك الكونتاكت وداك التلامس مع الاخر كيخليك انك ما كتبقاش منغلق على راسك، وكتحاول انك تشتغل بشكل جماعي، يعني كي كنقولوا ضمن فريق. والفكره كي كنقولوا فكره كتكمل فكره، ان باش كيعطيك واحد المشروع اللي حقيقي، يعني من خلال انك تكون مع مع مع فريق، فهاد الفكره ديالك انت اللي كتشوفها ان الفكره ديالك منتوش خاص، يقدر البقيه ديال انهم يطوروا من هاد الفكره ديالك وتكون لما لا انه مشروع اللي يكون ضخم ويكون مؤثر. فالحس الابداعي والنقدي للطالب كيتطلب دراسه وممارسه.
0: صحيح. طيب الان غادي نتحول من الاستاذ محمد اللي كيرتدي قبعة طالب متتبع بالمجال، وغادي نلبسك قبعة مستشار في التوجيه. تخيل ان امامك مثلا مجموعة ديال الطلبة يترددون بحال الى تايهين، عندهم واحد الحيرة، وهذا كيوقع لاي كان. انا كنوصلوا واحد ملتقى الطرق ما كنعرفوش اش من اتجاه، شنو هي النصائح اللي تقدم ولكن بصفتك تحمل هذه القبعة ديال مستشار في التوجيه؟ التوجيه توجه، ماذا أولاً ستقول؟
1: أولا سي العادي كنشكرك مجددا أنك حملتني مسؤولية أخرى أنني نكون مستشار توجيه، لأن هذه المرحلة هذه فعلا جد جد مهمة وحساسة. فأنا بالنسبة لي أنني نكون مستشار، أول حاجة غادي نقول للطالب كيف ما كان نوعه أو للطالبة أنه يأخذ الوقت الكافي، وكي كنقول بالدارجة أنه يجلس مع راسه ويعرف راسه فاش مرتاح وشنو باغي. ثانيا للتخصص اللي ممكن ندرسه، واش عنده آفاق ولا ما عندوش آفاق، واش هاد المجال ديال الدراسه واش غادي يأهلني انني ندخل سوق الشغل، لان كما قلتي
0: غير سوق راسك.
1: فعلا كما قلتي المجالات اللي متواجده فهي محصوره، راه ممكن انني ندير ليكونوميك، ممكن انني ندير جيستيون، ممكن انني ندير.
0: والقرار راه خطير لان كينعكس على المصير،
1: كيأثر فعلا. فالاغلبيه اللي كيديروا واحد المسار اللي ما كيتوفقوش فيه، في اخر المطاف كيلقى راسو انه ضرب الحيط ورجع. بهذا المفهوم هذا الترجي واسمح لي عليه،
0: اذا الانسان يبحث على المعلومه ويستشر قبل ما ياخذ القرار.
1: فعلا لان هذه هي اهم خطوه، وهذا هو القرار المصيري اللي كنقولوا حنايا لاي طالب خصو انه يرد البال لهاد المسائل هادو، يعني هاد ثلاثه ديال المسائل خصو يرد لهم البال. الا ما ردش لهم البال فاكيد انه غادي يلقى راسو انه خارج الحسابات ديال سوق الشغل.
0: طيب.

0: الوقت يزاحم ويداهم، ما سخيناش بالحديث معك الأستاذ محمد درمون. طيب، لست أدري، لعدت عندك كلمة ختامية، ومكرهت أنها تكون على شكل رسالة تشجيع للشابات والشباب لكي يرغبوا في اختيار أو ولوج هذا المجال السمعي البصري من خلال تجربتك طبعا.
1: طبعا يعني أستاذ الكريم، يعني أنا بالنسبة لي كنشوف أن النصيحة اللي غادي نوجه في الختام ديال الحلقة، أن المجال ديال السمع البصري ماشي فقط هو تخصص دراسي، بل مجال يمكن أن يمنح الطالب فرصة للإبداع وتحويل الأفكار إلى أعمال حقيقية. هذا علاش كنقول أن الطلبة، إذا كانت أي واحد لديه الرغبة والشغف بهذا المجال بالخصوص ديال مجال السمع البصري، فما تخافوش من هذا الاختيار، لان الانسان اللي كيدخل او اللي كيقتحم هذا المجال فبهدف انه يتعلم، والتعلم باستمرار والعمل وايضا حتى الممارسه. يعني الا بغيتي كي كنقولوا نتكلموا على المجال ديال السمع البصري، راه ماشي فقط محدود في التلفازه والراديو، ف يعني كاين السينما، كاين كما قلت لا برودكسيون ديال الانتاج، كاين عاوتاني ديال الرسوم المتحركه، الانتاج ديال الرسوم المتحركه، الفيديو كليبات ديال الاغاني، يعني بزاف ديال الابواب اللي يمكن انك تمشي في هذا
0: وهذا
1: المجال.
0: غادي ويتناسى ليتطور، كل مرة كتخرج تخصصات جديدة.
1: فعلا،
0: نعم سي محمد، شكرا جزيلا على
1: العفو،
0: هذه الرحلة الجميلة معك، وخا هي عبر الأثير اللي خديتينا فيها بين الدراسة والممارسة، بين الصورة والصوت والإبداع، والأهم من كل هذا هو بين الشغف والتكوين والطموح. والجميل في حديثي معك أستاذ محمد أن من خلال هذا اللقاء المفيد والجميل قربتينا أكثر من المجال السمعي البصري، وكيف قلتي ماشي فقط باعتباره مجرد كاميرا أو تصوير أو مونتاج، وإنما باعتباره واحد العالم المثير، عالم متكامل كتداخل فيه المعرفة والتقنية، النظري بالتطبيقي والإبداع والتواصل، وكيفتح أمام الشباب بالخصوص واحد الآفاق اللي هي واعدة متعددة متى اقترنت الدراسة كيف شرتي سي محمد بالممارسة والشهادة بالتكوين المستمر. ولعل الرسالة الأهم اللي خرجنا بها من خلال هذا الحوار معك هو أن اختيار التخصص ما يلتو يكون خاضع فقط لما هو رائج، لأن فلان دار ولا فلانة دارت ولا نوع من العناد، وإنما نختار شي حاجة اللي كتنسجم وكتوافق مع ميولاتنا وقدراتنا ومعارفنا وشغفنا وطموحنا، لأن فاش كيلقى الإنسان نفسه في المجال اللي كيبغي وكيعشق أكيد كيعطي فيه، لأن نصف النجاح ديال أي اختيار هو عشقك، محبتك عاد كتزيد التكوين ديالك والتطوير ديال. لست أدري لما كانت شي كلمة سي محمد
1: فقط واحد الرسالة للطلبة ديال الجنوب، فراه ما كاينش غير الكلية، كاين مدارس اللي متعددة
0: ومعاهد
1: ومعاهد متعددة،
0: صحيح.
1: فالإنسان يبحث قبل ما يوصل لمرحلة ديال الاختيار، لأن المرحلة ديال الاختيار كتكون صعبة. يعني كيكون عندك واحد المزيج بين الفرح
0: وهذا الشيء
1: والخوف.
0: علاش خص يكون عندك من قبل ما
1: فعلا،
0: يعرف اليوم في التوجيه بالمشروع الشخصي
1: الشخصي
0: اللي
1: اكزاكتوم،
0: تبنيه،
1: هذا هو اللي بغيت نوصل.
0: لأنك كتبني ذاك الاختيار
1: الإنسان ما
0: ماشي
1: يتسناش ياخذ
0: تقعد
1: البكالوريا.
0: لين.
1: فعلا
0: صحيح،
1: فعلا،
0: وإلا غادي تحس بواحد التيه
1: الارتباك، وفي الاخير انك
0: والحيرة.
1: يا اما غادي دير التكوين المهني بالجهه، ولا فقط تقتصر على الكليه.
0: صحيح، رغم أن كاين آفاق اللي هي
1: فعلا،
0: واعدة. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام، إلى أن نلتقي في موعد إذاعي جديد، تقبلوا منا أطيب التحيات ودمتم أوفياء لأثير إذاعة الداخل الجهوية، أحيي نبل مرافقتكم وجميل إصغائكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلا بكم مستمعينا في تقديم هذا الموجز أنس البشارة. افتتحت مكاتب التصويت بمختلف جهات المملكة بتوجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب في استحقاق يتنفس فيه 28 حزبا على 395 مقعدا، ويتوزع إجمالي المقاعد على 92 دائرة انتخابية محلية و12 دائرة انتخابية جهوية في محطة تشريعية ستحدد الخريطة السياسية التي ستنبثق عنها الأغلبية الحكومية المقبلة. بالأرقام، سيكون المغاربة على موعد مع انتخابات هي 12 منذ الاستقلال، تشارك فيها هيئة ناخبة تضم أكثر من 15 مليون و800 ألف مسجل في اللوائح الانتخابية العامة، 54% من الرجال و46% من النساء. ويتوزع المشاركون في الاقتراع بين الوسط الحضري بنسبة 55% والقروي بنسبة 15%. منافسة انتخابية ستجمع 1850 لائحة على الصعيد الوطني. نتحول اللحظة إلى شبكة مراسلين المنتشرين عبر تراب المملكة. في موجز 8 تعرفنا على أجواء الانتخابات من شمال المملكة مرورا إلى جنوبها، من الرباط إلى أكادير وأيضا مدينة جليميم. أما الآن فسنبدأ جولتنا من الجنوب إلى شمال المملكة، من أقصى جنوب المملكة تحديدا من جهة الداخلة وادي الذهب، مع موفدنا الزميل حمدي شقاف. حمدي، صباح الخير، ما المعطيات المتوفرة لديك بشأن بداية هذا اليوم الانتخابي بالداخلة؟ كيف تبدو الاستعدادات التنظيمية، أو كيف تسير عملية التصويت بمكاتب مدينة الداخلة؟
1: شكرا جزيلا لك زميل أنس وكل الزملاء الذين يواكبون هذا الحدث الاستثنائي التي تشهده المملكة. بالفعل يعني مدينة الداخلة وجهة الداخلة وتذهب على العموم

0: افتتحت يعني مكاتب تصويت قبل نحو حوالي ساعة من الآن أبوابها لاستقبال الهيئة الناخبة بإقليمي الجهة أو سرد وواد الذهب. العملية الانتخابية تمر في سلاسة، بدأت وفود الهيئة الناخبة تلج مكاتب التصويت التي احتضنتها بعض المؤسسات التعليمية بمدينة الداخلة، وكذلك مركز بير قندوز التابع لإقليمها وسرت على بعد حوالي أزيد من 300 كيلومتر جنوب مدينة الداخلة. الكل يعني الهيئة الناخبة تحاول قدر الإمكان التعبير عن آرائها وطموحاتها في اختيار من يمثلها داخل قبة البرلمان. بالنسبة للمعطيات التقنية إن صح التعبير حول على المستوى الجهوي يعني جهة الداخلة وادي الذهب، إقليمها وسرت يعني مخصص له مقعدين محليين وثلاث مقاعد جهوية. مكاتب التصويت منها 177 من ضمنها 17 مركز، هذا بالنسبة لإقليمها وسرت. عدد اللوائح المتنافسة 41 لائحة، منها 21 لائحة جهوية و20 محلية. عدد الهيئة الناخبة زميل أنس 60412. أما بالنسبة لإقليمها وسرت وهو الذي يوجد بأقصى جنوب المملكة، عدد المقاعد المخصصة له مقعدان يتنافس للظفر بهما 15 لائحة. بالنسبة للهيئة الناخبة على مستوى إقليمها وسرت 11395. المكاتب المخصصة لإقليمها وسرت 25 مكتبا من ضمنها 6 مكاتب مركزية. هذه هي المعطيات التقنية حول العملية الانتخابية بجهة الداخلة والذات. العملية تمر إلى حدود الساعة 3 كل الوسائل اللوجستيكية والتنظيمية متوفرة. زرنا قبل قليل العديد من مكاتب التصويت أثناء فتح أبوابها لاستقبال الهيئة الناخبة. الآن أتواجد أمام أحد المؤسسات التعليمية التي تحتضن هذه الاقتراع. هناك سلسة في التنظيم، يعني الملاحظة أن المواطنين يدخلون بأريحية، يدلون بأصواتهم، يعبرون عن آرائهم، ثم ينصرفون كل إلى أعماله. يعني هذه في المجمل يعني الساعة الأولى من عملية التصويت.
1: نعم زميل حمدي الشقاف، معطيات مهمة وصورة دقيقة على سير عملية التصويت بمدينة الداخلة. شكرا جزيلا لك، وأتوجه من الداخلة إلى زميل علي الكبش في مدينة العيون. جهة العيون الساقية الحمراء بدورها تعيش التمرين الديمقراطي بكتلة ناخبة مسجلة عبر أقاليم الجهة الأربعة، الطرفاية، العيون، بوجدور والسمارة، تصل بلغة الأرقام إلى أزيد من 200 ألف ناخبة وناخب. ستحدد المقاعد 9 حسب الدوائر الانتخابية إلى جانب المقاعد الجهوية المخصصة 5 المخصصة حصرا للنساء. المزيد مع مراسلنا في مدينة العيون علي الكبش.
2: مرحبا. العيون وعلى غرار بقية أقاليم وجهات المملكة تعيش بدورها العرس الديمقراطي الذي يشكل محطة مهمة عند الساكنة المحلية داخل دائرة انتخابية تتنافس على مقاعدها 23 لائحة ترشيح. نتواجد هنا بأحد مكاتب التصويت من بين 273 مكتبا مخصصا لاستقبال الناخبين على مستوى دائرة العيون، حيث الأجواء والظروف مهيئة لتيسير عملية الانتخاب وضمان نزاهتها. للحديث عن الأجواء العامة التي تمر منها العملية ينضم معنا رئيس مكتب التصويت. بداية مرحبتي بك، كيف تمر العملية لحدود اللحظة؟
3: مرحبا. المكتب التصويت الذي أشرف على تسيره صراحة تمر في أجواء بشكل عادي جدا. إقبال صراحة متزايد، لا زال في بداية النهار. المواطنون يأتون المكتب بشكل عادي جدا، يختارون المرشح الذي يرغبون فيه ثم يغادرون بشكل عادي في أجواء جيدة وجميلة جدا تصوب الشفافية والمصداقية لدى الجميع.
2: نعم، إذن داخل هذا المكتب المخصص للاقتراع بالعيون يتواجد معزلان للتصويت بدون أي ستار، لكن في احترام تام لسرية الاختيار.

0: أحد الناخبين لتوه يغادر معزل التصويت بعد أن أدلى بصوته. مرحبتي بك، شحالك؟
1: شحالك يا كلباس؟
0: بخير الله يحفظك. شنو اللي مخليك تشارك في عملية التصويت وتجي ياك تصوت؟
1: اللي خلاني نشارك هو على أنه هاي العملية عملية وطنية واجب اللي لازم علينا كاملين نشاركه الحمد لله. وانا جيت اليوم، صبحت اليوم من هذا الاوائل اللي مشيت، جيت نشارك هون الحمد لله، وتخطط الامور جيده وظروف حسنه الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله الخير لبلادنا، وهذا التصويت اللي هو يشرفنا ويشرف بلادنا ولله الحمد.
0: الحمد لله. إذا ناخب من بين ناخبين يعكسون الوعي بأهمية الانخراط في العملية الانتخابية، وهو ما لمسناه بين الساكنة ويعكسه الإقبال المتزايد على مراكز الاقتراع. العملية كما رصدناها وبردود أفعال الناخبات والناخبين تمضي في مناخ عام يسهم في تيسيرها داخل هذا المكتب بدائرة العيون التي تضم ما يناهز 149,605 ناخبة وناخب مسجلون في اللوائح الانتخابية، حيث يبقى الترقب لما ستبوح به صناديق الاقتراع على مستوى دائرة العيون التي تتنافس على مقاعدها 322 لائحة ترشيح.
2: والمستمعون يترقبون معك علي الكبش سير عملية التصويت بجهة العيون الساقية الحمراء، وطبعا النتائج أولا بأول عند صدورها. ومن العيون نسافر إلى مدينة مراكش، والزميل علي أشنتي. علي صباح الخير، كيف انطلقت عملية التصويت في مدينة مراكش؟
3: صباح الخير زميلي أنس ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية. ساعة كاملة مرت لحدود الآن على فتح مكاتب التصويت أبوابها أمام الناخبين هنا بمراكش، وبالضبط من الجماعة القروية السعادة التابعة للدائرة الانتخابية للنارة. أجواء مثالية وظروف تنظيمية محكمة تجري في هذه العملية الانتخابية، كما عينا ذلك هنا بمركز التصويت بإعدادية السعادة الذي يضم 6 مكاتب. كل مكتب أنس يضم ممثلين عن الأحزاب السياسية المشاركة، وأعضاء المكتب ومن بين هؤلاء رئيس المكتب الذي يحدثنا هنا عن الخطوات والإجراءات التي تتبعها عملية التصويت، رئيس المكتب سيد سعيد أبو الهمة، لنستمع لتصريحه.
4: بالنسبة للسير، سير هذه الحمد لله والشكر لله، تشوف بأنه الإخوان يعني الأعضاء يعني نتاع المكتب يعني اللي تيسيروا المكتب، كاين السيد الرئيس اللي هو عبد ربي، وكاين النائب نتاعو الكاتب وجوج تاع الأعضاء، والممثلين تاع الأحزاب استقبلناهم وأمامهم يعني فرغنا هذاك سميتو صندوق، وشافوه بأنه راه فارغ وستينا وعطينا الساروت الأكبر يعني عضو سنان باش يدخلوا الناس إن شاء الله يبداو تيديروا. الناس راه متهمين عملية بأنها راه خصها تكون عملية هي وطنية وواجب وطني. الحمد لله راه الناس راه متفهمة، وانت تشوف داك الشيء هذه المعزلة راه في المكان نتاعو، والمسائل تحضرت يعني الاستعداد كان من الأمس، وشفنا داك الشيء المكونات اللي ضرورية يعني المسائل اللوجستية كلها هي محطوطة، والمسائل الوثائق اللي تخصنا وأوراق التصويت والمحاضر والمسائل كلها هي يعني المسائل اللي تنحتاج لها في أثناء هذا اليوم راه محطوطة ومقادة.
3: إذن هنا بهذا المركز رصدنا حركة دؤوبة منذ الدقائق الأولى لانطلاق العملية، حيث يتوافد تباعا وبشكل متصاعد ناخبون من مختلف الأعمار الذين فضلوا أداء واجبهم الوطني مبكرا. فالطقس هنا بمراكش الزميل أنس حار، ولهذا يفضل المواطنون قضاء حاجاتهم في الصباح الباكر، وهذه ارتسامات بعض المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم كما استقيناها قبل قليل.
5: أنا والأسرة ديالي الكريمة الحمد لله صوتنا، كنا أول وحدين في صندوق القوخاوي، الحمد لله الأمور تتبان مزيانة، وبالنسبة للعملية التصويت دابا في الصباح ديزا في ظروف جيدة ومزيانة، وكنتمنى إن شاء الله من خلال التصويت هذا أنها تكون عندنا في المستقبل شي حكومة في المستوى الرفيع اللي تلبي انتظارات تاع الشعب المغربي اللي

0: الحق أي الأحسن والأفضل إن شاء الله.
1: جيت بكري باش نكون من الأوائل اللي غادي يصوتوا، وحالفني الحق الحمد لله باش نجي نشارك أنا من الأوائل ديال المواطنين، وخصني نلبي النداء ديال واجب وطني باش نصرح بالصوت ديالي.
2: نعم، بلغة الأرقام والمعطيات زميلي أنس، فإن الدائرة الانتخابية التشريعية المنارة وهي واحدة من الدوائر الثلاث على مستوى عمالة مراكش تتميز بمنافسة قوية بين الأحزاب المشاركة، فعدد اللوائح الانتخابية بهذه الدائرة تبلغ 20 لائحة مقابل 10 فقط بالدائرة الانتخابية لمدينة سيدي يوسف بن علي، و13 بالدائرة الانتخابية جليز النخيل، وهو ما يؤكد حجم التنافس بهذه الدائرة. كما أن عدد الناخبين المسجلين بهذه الدائرة الانتخابية يتجاوز 214,800 ناخب موزعين على 484 مكتبا للتصويت. كما أود أن أشير هنا إلى أن مقاطعة المنارة الواقعة في الجزء الغربي للمدينة تعد من بين أكبر المقاطعات الخمس بكثافتها السكانية التي تتجاوز 735,000 نسمة، وتجمع في تركيبتها بين الأحياء الحضرية والعصرية الكبرى كالمحاميد والمسيرة والضحى، وبين المناطق شبه الحضرية والقروية المتاخمة مثل جماعة لودايا السويلة وسيدي الزوين، وهو ما يمنح هذا الوزن والطابع الاستثنائي في هذه الانتخابات التشريعية. أنس،
3: شكرا لك زميلي علي. أشنت أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن الناس في مراكش معتادون على قضاء حوائجهم في الصباح الباكر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ويبدو أن الأمر ذاته بمختلف مدن المملكة التي تعرف في هذا اليوم ارتفاعا مهما في درجات الحرارة، وعليها الإقبال مهم وكثيف في أولى ساعات صباح اليوم بمختلف المكاتب بجهات المملكة الـ12. شكرا لك زميلي علي أشنتي، كنت معنا من مراكش، ونتوجه نواصل السيرة شمالا إلى مكناس مع الزميلة كريمة زحنوني. كريمة صباح الخير، ضعينا في صورة الأجواء الميدانية هناك، وما المعطيات المتوفرة لديك عن الخريطة الانتخابية بجهات فاس مكناس؟
4: صباح الخير أناس، نتواجد الآن بالدائرة الانتخابية الأولى بالثانوية الإعدادية عثمان بن عفان التابعة لجماعة ويسلان الحضرية بمكناس، والملاحظ أناس أن الناخبين يصلون تباعا إلى هذا المكتب للإدلاء بأصواتهم وفق الإجراءات المعمول بها، فيما يواكب أعضاء مكتب الاقتراع مختلف مراحل العملية. ومعي السيد عبد العزيز جردان رئيس المكتب متحدثا عن سير العملية.
5: يعني المكاتب تفتح في الوقت يعني القانوني اللي هو 8 ديال الصباح، والإجراءات لحد الساعة الحمد لله غادية في يعني بسلاسة، وغادية الأمور كلها مزيانة الحمد لله لحد الساعة. بدأوا الناخبين تيجيو للمكاتب وتبدأ تصويت يعني مع الوقت القانوني، يعني بدأ تصويت يعني بصفة رسمية مع 8 ديال الصباح. الإجراءات المتخذة كلها قانونية وكلها غادية على قدم وساق.
4: ويذكر أناس أنه بدائرة مكناس تتبارى 23 لائحة ترشيح على 6 مقاعد برلمانية بمشاركة 138 مرشحا ومرشحة، من بينهم 32 امرأة.
3: شكرا لك زميلتي كريمة زحنوني، بك نختتم هذه الجولة من مدينة مكناس. ولمن لم يذهب بعد إلى صناديق الاقتراع وللتعرف على أماكن إقامة مكاتب التصويت، يمكن للناخبات والناخبين التعرف على مكاتب التصويت المخصصة له من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن رقم البطاقة الوطنية للتعريف إلى الرقم المجاني 2727. عملية سهلة يمكن القيام بها أيضا بالولوج إلى الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية العامة listelectoral.ma، كما يمكن للناخبين تحميل التطبيق المسمى مون بيفي على الهاتف المحمول، وتيسيرا لأداء واجبهم الوطني دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية، دعا رئيس الحكومة رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية ورؤساء مجالس الجامعات الترابية، دعاهم إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح.

0: المرافق العمومية من أجل ممارسة حقهم الشخصي في التصويت. كما هاب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. أنتم طيلة اليوم مستمعين على موعد مع تغطية خاصة واستثنائية للانتخابات 23 من شتنبر على أثير الإذاعة الوطنية، حيث نواكب وإياكم هذا الحدث الوطني البارز بكل تفاصيله ولحظة بلحظة. ستكونون معنا في قلب الحدث من خلال شبكة مراسلين المنتشرين في مختلف جهات وعمالات المملكة، لننقل لكم أجواء هذا اليوم الديمقراطي عبر تقارير إخبارية مفصلة ترصد سير العملية الانتخابية وربورتاجات ميدانية تنقل نبض الشارع وراء المواطنين ومراسلات مباشرة ومستمرة تواكب فتح صناديق الاقتراع مرورا بنسب المشاركة ووصولا إلى عمليات الفرز وإعلان النتائج الرسمية أولا بأول. كونوا في الموعد، لا تذهبوا بعيدا، الإذاعة الوطنية معكم من البداية وحتى ظهور النتائج لتضعكم في قلب المشهد الانتخابي أينما كنتم. هذه تحياتي أنس البشارة، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلنا الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن نعود لنواصل بمشيئة الرحمن الجزء أو الشطر الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم تمثيل جهة الداخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي يتنظم بدولة البنين. كيحضر معي مشكورا في هذا اللقاء الأثيري عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، ولكن كيحضر معنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي، بحكم أنه شرف في حضوره في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي الجهة اللي فعلا كينتمي لها اللي هي جهة الداخلة وادي الذهب، ولكن بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخل للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. معي مشكورا على حضوره محمد محمود الداسي. محمود، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ العهدي. أولا أشكر إذاعة الداخلة مختلف الأستاذ العهدي والطاقم التقني على هذه الاستضافة.
0: طيب، بداية ذكرت بأنك ما شاء الله عليك شاركتي في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. دور منك محمود إذا سمحتي بداية أنك تعرف المستمعين بهذا الهيئة، شنو هو المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نظم هذا النشاط المهم جدا؟
1: أولا المنتدى الاجتماعي العالمي تنظم بكوتونو عاصمة دولة البنين مؤخرا، وكان تنظم بالجامعة ديال أبومي كلافي. هذه الجامعة اللي احتضنت تقريبا ما يقارب 50,000 مشارك ومشاركة من 150 بلد على الصعيد العالمي. كانت فيها أيضا هذا المنتدى الاجتماعي كيضم واحد مجموعة ديال الهيئات الجمعوية والتضامنية اللي كتمثل الصعيد الوطني. كان هذا المنتدى أولا كان ناقش العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، كان أيضا الأزمات البيئية والعدالة المناخية والاقتصاد التضامني والبدائل الاجتماعية. هذه من ضمن النقاشات اللي كان ناقش هذا المنتدى طيلة مدة 6 أيام طيلة انعقاده.

0: بالعاصمة ديال كوتون.
1: ومن كيفاش كان الجو؟ لقيتوا الجو مختلف على الجهة ديالنا؟ ما ان عندهم هما داك الجو ديالهم في الفترة فاش حضرتوا لهذا المنتدى.
0: الحمد لله، طيلة فترة إقامتنا بدورة البنين لمدة 6 أيام، هذه الإقامة كان الجو معتدل قائم، باستثناء يومين تقريبا اللي كان شوي ديال الشتاء. بالنسبة لنا احنا كان الجو رائع تبارك الله ما شاء الله، اللي سهل علينا حتى المأمورية ديال التنقل داخل الفضاء ديال مدينة كوتونو لحضور هاي الفعاليات، والحمد لله الجو كان جميل جدا.
1: مزيان. وأهمية المشاركة في هذا المنتدى سي محمود فاش كتتجلى؟
0: اولا الاهميه ديال المشاركه ديالنا احنا اللي كانت على الصعيد جهه الداخله والذهب، انه كانت عندنا الحمد لله لقاءات متعدده مع مجموعه من الفاعلين اللي كنا معهم خلال تبادل التجارب والخبرات. ايضا كنا ايضا تلاقينا مع واحد المجموعه ديال الشباب وديال واحد المجموعه ديال الرؤساء وفاعلين مدنيين على الصعيد الدولي. ايضا كنا شاركنا في واحد المجموعه من الورشات والندوات الفكريه اللي كانت تنظمت على صعيد المنتدى الاجتماعي العالمي. كنا ايضا من الناس اللي قمنا بصياغه واحد المجموعه ديال المقترحات والتوصيات، اعطيناها للمؤتمر ديال الهيئات المتحده لدعم قضايا تنميه المستدامه والفقر خاصه والتعليم.
1: واكيد محمود ولا ارمي لك بالورد، ما شاء الله عليك راكمتي واحد التجربه كفاعل جمعوي وكناشط حقوقي، واكيد حضورك تما غادي يغني النقاش وغادي تكون ساهمتي في بالنسبه للانشطه ديال هذا المنتدى. فاش كتبان الاهميه ديالها محمود؟
0: اولا هاد الانشطه كما قلت لك دريك على اساس ان هي كانت تناقش واحد المجموعه من القضايا بيئيه تنظيميه تضامنيه، وكانت كتناقش واحد المجموعه من المجالات اهمها المجال البيئي، المجال ديال التعليم، مجال محاربه الفقر. اللي حنا اكتسبنا واحد المجموعه ديال التجارب اللي لقينا على الصعيد الدولي،
1: فواحد المجموعه ديال كان فيها ايضا تبادل التجارب
0: كان والخبرات. كان في الحال كان لقاءات على الصعيد الدولي، واحد المجموعه من 150 دوله ممثله على الصعيد العالمي، كانت لقاءات مع مجموعه من الدول، تلاقينا مع مجموعه من الدول اللي شفنا التجارب ديالهم وعرضوا التجارب ديالهم في محاربه الفقر اولا، وايضا التمكين الاقتصادي للنساء. كان ملي لقاءات أخرى من خلال الأروقة اللي زرناها وتعريف بالمساهمات الاجتماعية والتضامنية لواحد المجموعة من المنظمات الدولية وتقديم خدمات لواحد المجموعة ديال الجمعيات على الصعيد الدولي، من خلال أيضا محاربة الفقر والهشاشة، وأيضا مساعدة في التعليم أبناء هذاك البلدان. كانت صراحة لقاءات متميزة من خلال تبادل التجارب والخبرات
1: وديك الممارسات الفضلة اللي عند بعض الدول، وهذا مهم في إطار تبادل هذه الخبرات والحوار والتقاسم.
0: بطبيعة الحال حتى نحن كنا كمنتدى المدني المغربي الديمقراطي وجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد وجمعية جيل الغد اللي حتى هي كانت ممثلة في المنتدى، عرضنا حتى نحن الخدمات اللي كانت تقدمها هذه الجمعيات للمستفيدين ديالها والمستفيدات، واللي ثارت إعجاب واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين.
1: والمجال اللي كتشتغلوا فيه كجمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد شنو هو المجال اللي
0: حنا اولا كنشتغلوا دابا حاليا؟ حنا عندنا واحد المخطط ديال 5 سنوات اللي نشتغلوا فيه، هو على اساس البرنامج ديال الفرصة الثانية زائد برنامج الاعتيادي ديال الجمعية من خلال البرنامج ديال التعليم الإعلاميات، الخياطة، طارز الفصالة، وأيضا الحلاقة. هذا في المركز اللي كنسيرو ديال خديجة بتعاون مع بشراكة مع التعاون الوطني. فيما يخص الأنشطة دابا الحالية المعقبة عليها الجمعية هو مركز الفارابي ومركز السلام اللي كتسيرو جمعية تنمية الجنوب، جمعية جيل الغد للدفاع عن حقوق الإنسان بشراكة

0: الجديد تنمية التحنظ، أنه هذا البرنامج هو برنامج مشروع ملكي اللي كان أتوقع أمام صاحب جلال في 2018.
1: وجيتنا مشت فيه بعيدة محمود
0: بطاعة الحال. إحنا من الجهات الرائدة نبشرك بأنه الحمد لله السنة الثانية رأى أول فريق الكرة القدم يلعب القطع بدرجة الدوري الرابع بالعصب المغربي بالعصب الجوي لكرة القدم، أنه هو فريق ديال الفرصة الثانية، وهو أول فريق على صعيد المغرب اللي كيمثل هذه الفئة. عندنا أيضا واحد المجموعة ديال الورشات واحد المجموعة ديال الخدمات اللي كنقدموا، مثلا الحلاقة، إصلاح الهواتف، إصلاح المحركات. عندنا الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني للفلاحة اللي نشكروا بهاي المناسبة، واللي السنة الثالثة الحمد لله احنا بشراكتها معهم، واللي ثمرت هذه الشراكة بأنه دابا حاليا يتم تكوين ما يقارب 520 شخص من أبناء المنطقة ومن ساكنة المنطقة في تكوينهم في تربية في واحد دورة تكوينية اللي دارت لمدة شهر، واللي حصلوا عليها على دبلومات من وزارة الفلاحة بشراكة مع المعهد التقني الفلاحي. وهذه الدورة التكوينية كانت في تربية الإبل وتربية المواشي، خاصة الإبل والغنم والماعز والبقر، وهي أول دورة تكوينية على الصعيد الجنوب كامل
1: ما شاء الله.
0: اللي استفدت منها الحمد لله دابا حاليا 520 مستفيد، ودابا الدورة الثانية منها غادي تكون إن شاء الله نهاية شهر 9 إن شاء الله.
1: بارك الله عليك، وأكيد أن حضوركم في هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم بدولة البنين فرصة أنكم تعرفوا بهذه التجربة ما شاء الله. طيب محمود، بالنسبة للقاءات اللي تم عقدها في إطار هذا المنتدى الاجتماعي العالمي اللي نذكر بأنه تنظم بدولة البنين،
0: هو أولا كنا احنا حضرنا واحد المجموعة ديال الورشات وواحد اللقاءات تكوينية فكرية اللي نظمتها واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين على الصعيد العالمي اللي كانت فيها دول 150 بلد. طيب الحال كنا حاولنا معهم كنا نحضروا الأكبر عدد من الأنشطة، وفي نفس اللقاء وفي نفس الحضور ديالنا كنا كنتلاقاو مع واحد المجموعة ديال الفاعلين المدنيين اللي كانوا يتبادلوا معنا الخبرات وكانوا يتبادلوا معنا التجارب ديالهم على الصعيد الدولي، اللي احنا في نفس الوقت هما اللي اكتسبنا ما نكتبوا على مولانا، اكتسبنا تجارب جديده وجبنا بافكار جديده ولقاء وفاعلين مدنيين اللي تعرفنا عليهم على صعيد العالمي، واللي نتمنوا ان شاء الله انه من خلال اللقاءات اللي عقدنا الحمد لله بانه تثمر لقاءات قادمه ان شاء الله وفرص قادمه ان شاء الله، خاصة أن هذه الدورة هي الدورة 17 للمنتدى الاجتماعي العالمي اللي كيتنظم كل سنتين دولة محددة من دول العالم، وهو عبارة عن واحد المؤتمر دولي فيه مجموعة الفاعلين المدنيين على الصعيد الدولي من 150 حتى 190 دولة اللي كتشارك كل سنة كل سنتين عفوا،
1: حضور وازن دولي
0: حضور وازن دولي. واللي الحمد لله احنا بالنسبة لنا كجهة الداخل والذهب قدمنا فيها شي حاجة كنقال لها الأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الأوراش الكبرى التنموية اللي تعرفها جهة الداخل، وعرفنا بها الحمد لله واللي ثارت الإعجاب.
1: إذن هذا كي يجعلني نسولك على البصمة ديال الحضور، لأن ما شاء الله عليك كمثلتوا المملكة المغربية وأساسا أيضا الجهة اللي أنت كتنتمي إليها جهة داخل وادي الذهب.
0: اولا احنا كنا ضمن واحد المنتدى ضمن واحد الوفد ديال المنتدى المدني المغرب الديمقراطي اللي كان وفد فيه 10 اشخاص اللي على صعيد المغرب كامل، واللي كان الشرف بان جهه الداخل والذهب تكون ممثله فيه. احنا اولا البصمه ديالنا كما قلت لك انه احنا اولا من خلال اللقاءات ديالنا اولا اكتسبنا واحد التجربه من هذوك الفاعلين المدنيين على الصعيد الوطني من خلال الأعمال كان قوم إحنا بها، عرفنا بها.
1: نعم.
0: ثانيا عرفنا بالأوراش الكبرى اللي كتعرفها جهة الداخل والذهب من خلال الميناء الأطلسي، من خلال أيضا إعادة تهيئة المدينة كاملة.
1: إذن درتوا حتى تسويق سياحي.
0: تسويق سياحي وثقافي. واللي أيضا لقينا البعض الناس ما كعرفوش مدينة الداخل على الصعيد العالمي أول مرة يسمعوا بها.
1: إذن هذه هي دبلوماسية ديال المجتمع.

0: ديال المشاركة في منتديات دولية.
1: على طبيعة الحال كانت اللقاءات على الصعيد الدولي، وحنا الحمد لله سوقنا لمدينة الداخلة، وفي هذاك التسويق ديال مدينة الداخلة تلاقينا مع عند الإخوان والأخوات الإسبان اللي عبروا عن رغبتهم بأنهم يديروا زيارة مدينة الداخلة، وحتى هم يتقاسموا معنا التجارب ديالهم في المجال المدني إن شاء الله. ربما أنه في الزيارة اللي غادي تكون شهر 12 إن شاء الله بإذن الله، ربما تكون زيارة مدينة الداخلة إن شاء الله.
0: جميل. طيب، ما سخيناش بالحديث معك محمود، إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء. وأظن هذه المشاركة ديال الفرع الإقليمي بالداخل، المنتدى المدني المغربي الديمقراطي، في مثل هذه المنتديات العالمية كيفتح آفاق جديدة، كيف قلت أنه كيعرف بالجهة ديالنا سياحيا، وأيضا كانت التجربة اللي عندنا كانت تقاسموها معهم وعاود كنستافدوا من تجارب ديالهم. إذا إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء المفيد والجميل معك محمود.
1: أولا لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أتقدم الشكر لذات الداخل على هذه الاستضافة بوجودك أستاذ، بوجود
0: مرحبا.
1: الطاقم التقني. الكلمة اللي نقدر نقول بأنه الاستمرارية بالعمل الميداني، وخاصة في المجال المدني، أنه كل إنسان كيقدم خدمة من الجانب اللي كيشوف هو يقدر يقدمها من الجهة ديال الناس كاملة، كل واحد كيخدم في إطار محدد اللي هو اللي يقدر يخدم به، من أجل أن النهوض بهذه الجهة والتعريف بها على الصعيد العالمي، وباش مولي إن شاء الله كاملين، باش ما طلعت جيتنا، باش ما طلعت الساكنة معها إن شاء الله.
0: تبارك الله عليك، نحييك على هذه الغيرة، على جهتنا جهة داخل وادي الذهب إقليمية وادي الذهب. وسرديدا باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم محمد محمود أدى، اللي هو أصلا رئيس جمعية العهد الجديد للتنمية والتعاضد، اللي معروفة كهيئة مدنية اللي أعطت الكثير في المجال ديال الفرصة ثانية، ولكن استضفنا أساسا بصفته رئيس الفرع الإقليمي بالداخلة للمنتدى المدني المغربي الديمقراطي. وكان موضوع هذه الحلقة وهو مشاركته وتمثيله للمملكة المغربية والجهته جهة داخلة وادي الذهب في المنتدى الاجتماعي العالمي اللي تنظم مؤخرا بدولة البنين. باسمكم كنشكره وكنشكركم أيضا على حسن إصغائكم.

على الموجة 89.3 FM تتابعون ما تبقى من مواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا. غذاء ودواء، أكيد مستمعاتنا مستمعين الكرام كيف تعرفوا جميع فاش كيخرج فصل الصيف كنستقبلوا فصل أو موسم الخريف، وهذا الموسم في بلادنا المغرب هو الموسم ديال الخيرات، كتبدأ فيه بزاف ديال الخضر والفواكه. هذا على في حلقة اليوم لهي نخصه الخضر والفواكه الموسمية اللي عادة كتكون فصل الخريف، ويلطنا جميع أننا نولها لأن الله سبحانه وتعالى خلقها في هذا الفصل بالذات لأنها فيها الصحة لأبداننا. ونبدأ بالخضر اللي عادة كتكون في الموسم أو فصل الخريف، من أهم هذا الخضر ما يعرف باليقطين اللي كنسميه حنا القرعة، فهو ملك خضر الخريف، وكيكون طبعا هاد القرعة كتكون ممتازة فاش كان نعد من خلالها الحريرة أو الشربات، وأيضا من الخضر البطاطا الحلوة لأن هذا هو الفصل ديالها، وأيضا اللفت وخز والبربة الملفوف الكرومب والقرنبيط اللي كنقولوا احنا وخاوة كلمة أصلا أجنبية، شوفلور، ونضيفوا البروكلي والسبانخ والخبيزة والفجل والكرفس، وأيضا حتى بعد الفطر أو شامبينيون، فكلها هذه من الخضر اللي كي تعرف بها فصل الخريف. أما بالنسبة لأهم الفواكه اللي معروف بها الموسم أو الفصل ديال الخريف، الرمان اللي عادة كيبدأ في الشهري ديال سبتمبر وأكتوبر، وفيه أيضا التفاح، وفيه بوعويد الإجاص، فيه العنب والزبيب التين سفرجل اللي كيوجد غير فقط فصل الخريف، وأيضا من الفواكه كنلقاو لافوكا، وكنلقاو أيضا البداية ديال الحمضيات في هذا فصل الخريف، كيف المندرين، كيف الحامض، كيف الليمون، اللي كان البرتقال اللي كيبداو كلهم عادة وبخصوص كيكونوا ناضجين في شهر نوفمبر. وأيضا ما نسوش بأن الزيتون الموسم ديال الجني ديالو كيكون هو الآخر في فصل الخريف. وسبحان الله هذا الخضر والفواكه في هذا الفصل خلقها الله سبحانه وتعالى، وكلها غنية بالفيتامينات، يكنها تقوي المناعة سابق ما يدخل فصل الشتاء اللي كيكون معروف بالبرد ديالو القوي. أكيد فيه وصفات عادة تنسجم مع هذا الخضر اللي ذكرنا، لهي نقترحوا بعضها في هذه الحلقة. من بين هاد الوصفات كاين شوربه ديال القرعه ولا اللي كيتسمى في الشرق باليقطين، وهي كتعطينا واحد نوع ديال الدفء والسخونه ديال الخريف. من المقادير نستعملوا 500 غرام ديال القرعه، وطبعا نقطعوها ونضيفوا بصله، جوج خزوات، شوية ديال سكنجبيل، ملحة، إبزار، طبعا زيت الزيتون. وبالنسبة للطريقة فهي كالتالي،
طبعا كنشحروا البصله في الزيت، كنزيدوا القرعه وخيزو، كنزيدوا الماء سخون ونخليوه يطيب واحد 25 دقيقه. طبعا كنطحنوه وكنزيدوا شويه ديال حسب الرغبه، طبعا اما كريمه او حليب، وكنقدموها مع خبز محمص. فهي واحد الوجبه اللي هي غنيه في الفصل او الموسم ديال الخريف. ولأن الطاجين المغربي معروف باللذة ديالو ومميز، فمن ضمن هذه الوصفات ديال الأكل فيه ما يعرف بالطاجين ديال اللحم بالسفرجل، وهو طبق اللي هو مغربي أصيل. كنحتاجو طبعا اللحم جوج سفرجلات مقطعين، وحسب الرغبة أيضا كاين اللي كيسلقهم، ولكن كاين اللي كيفضل يقليهم شوية. طبعا بصلة، القرفة، سكنجبير والعسل. أما الطريقة فهي كالتالي: إذن في الأول كنشحروا اللحم مع البصلة والعطرية، منين كيطيب كنحيدوه. في نفس المرقة كنزيدو سفرجل مع القرفة والعسل ونخليه يتعسل، ونرجعو اللحم فوقه كيجي حلو مالح رائع جدا. إذن هادو وصفات ديال الخضر اللي كيكونوا عادة مالحين. ماذا عن بعض الوصفات ديال فصل أو موسم الخريف اللي نقدو لقوها في استعمال الفواكه؟ في سلطة ينقال لها سلطة الباربة والرمان، وهذه كتقوي المناعة. حاجتنا فيها بالنسبة للمقادير جوج باربات كيف ظلناهم يكونوا مسلوقين، وطبعا مقطعين قطع صغيرة، رمانة، معدنوس، عصير ديال الحامض، زيت الزيتون والكمون. والطريقة كنخلطوا كل هاد المواد، وهاد الشلاضة أو السلطة هي غنية بالحديد ومضادات الأكسدة، ومفيدة بزاف بالخصوص فصل أو موسم الخريف. وطبعا سبق ما نختم هاد الحصة من فقرة غذاء وذوان، بغي نذكر دائما انه فاش كنتقلوا من فصل الى فصل يلتنا نحتاطوا كتير. فانتقال من فصل الصيف لفصل الخريف كتكون فيه عادة واحد المجموعة ديال الامراض، وبالتالي لابد نحتاط ونحرصوا على اننا نتناولوا الفواكه والخضر اللي هي موسمية، وهي اللي ذكرت في هاد الحلقة بالخصوص في الموسم او الفصل ديال الخريف. نتمنى لكم السلامة والصحة.

0: إلى هنا سيداتي سادتي، نكون قد استوفينا واستنفدنا مواد محتوى هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة، الذي أسعدنا غاية السعادة أنكم اخترتم أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة لتتابعوا. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
1: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، موجز إخباري. أهلا بكم. فتحت مكاتب التصويت صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أبوابها بمختلف أنحاء المملكة لاستقبال الناخبات والناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويتنافس في هذا الاستحقاق 28 حزبا سياسيا، من بينها تحالف حزبي تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15,800,001,162 ناخبة وناخبة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. وقال السيد بوريطة إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي وتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. جددت سانت لوسيا تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره من سانت لوسيا ألفا رومانوس بابتيست عقب محادثات أجرياها بنيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. توقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% في سنة 2025 إلى 4.4% خلال السنة الجارية، ثم 2.9% خلال سنة 2027. وأوضح بلاغ للبنك في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026 أنه يرجح أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16% هذه السنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس، وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 28 و32 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من شرق البلاد والسهول الداخلية الشمالية والسواحل الجنوبية، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا بباقي الأرجاء. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

بورجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر. يعد.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حنا اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية نشرة إخبارية مفصلة.
1: نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم في أبرز عناوين هذه النشرة. المغاربة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب. السيد بوريطة يؤكد بأن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. سانت لوسيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء. أهلا بكم. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول أسيمي غويطا الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي رئيس الدولة، وذلك بمناسبة تخليد بلاده للذكرى 66 لاستقلالها. وأعرب جلالة الملك بهذه المناسبة عن تهانئه الحارة مقرونة بأطيب المتمنيات بالرخاء والازدهار للشعب المالي. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: كما أغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن ارتياحي لتأكيد المغرب ومالي بكل قوة وعزم إرادتهما الراسخة إعطاء شراكتهما الاستراتيجية دفعة طموحة وجعل العلاقات المتميزة التي تربطهما نموذجا للتعاون البين الإفريقي القائم على التضامن والمنفعة المتبادلة. ومما جاء في برقية جلالة الملك: وأود في هذا الصدد أن أؤكد لفخامتكم استعدادي الدائم لمواصلة العمل سويا معكم من أجل تعاون متين متعدد الأبعاد بين بلدينا، كفيل بخدمة الوحدة الإفريقية والإسهام في تحقيق اندماج إقليمي صلب ومزدهر. وأضاف جلالة الملك: وإذ أعرب لكم عن تطلعي إلى أن تتوطد أكثر فأكثر أواصر الأخوة العريقة التي تربط بين شعبينا وبلدينا على أساس من التضامن والتقدير المتبادل. أرجو أن تتفضلوا فخامة الرئيس بقبول أسمى عبارات تقديري. فتحت مكاتب التصويت صباح اليوم الأربعاء أبوابها بمختلف أنحاء المملكة لاستقبال الناخبين والناخبات المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب في محطة ديمقراطية تعد 12 من نوعها منذ استقلال المملكة. من أمام أحد مكاتب التصويت نربط الاتصال بالزميل حمدي شقاف. حمدي، صباح الخير.
2: بالفعل زميل يونس الكنتي، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة الداخل الجوية. بالفعل افتتحت اليوم بجهة الداخلة وادي الذهب كباقي جهات المملكة مكاتب التصويت في وجه الهيئة الناخبة التي ستدعي. بالفعل زميل يونس الكنتي، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة الداخل الجوية. بالفعل افتتحت اليوم بجهة الداخلة وادي الذهب كباقي جهات المملكة مكاتب التصويت في وجه الهيئة الناخبة التي ستدلي بأصواتها في انتخابات وتشريعات 2026 واختيار من يمثلهم في مجلس النواب والتعبير عن طموحاتهم وأمالهم داخل قبة البرلمان. على المستوى الجهوي يونس، يعني إقليمية الجهة أوسرد ووادي الذهب، بالنسبة للمعطيات التقنية عدد المقاعد المخصصة لإقليم وادي الذهب مقعدين ومحليين وثلاث مقاعد جهوية. عدد المكاتب التي تحتضن هذه العملية الاقتراع والانتخاب 177، من ضمنها 17 مكتب مركزي. عدد اللوائح المتنافسة 41 لائحة، منها 21 جهوية و20 محلية. الهيئة الناخبة التي ستدلي بأصواتها على مستوى إقليمي وادي ذهب دائما 60412. أما بالنسبة لإقليم أوسرد بأقصى جنوب المملكة فعدد المقاعد المخصصة قعدان تتنافس عليهم 15 لائحة. الهيئة الناخبة التي ستدلي بأصواتها بإقليم أوسرد 11395 ناخب وناخبة. بالنسبة للمكاتب التصويت 25 مكتب خصصت لساكنة إقليم أوسرد، ومنها 6 مكاتب مركزية. يعني على العموم منذ انطلاق عملية الانتخاب الساعة الأولى كل مكاتب التصويت فتحت أبوابها التي احتضنتها مؤسسات تعليمية متواجدة بمدينة الداخلة وكذلك مركز بيرغندوز الذي خصص له مكتبين. بالنسبة للوسائل اللوجستيكية والتنظيمية لعملية الاقتراع تمر في سلاسة، لاحظنا يعني قمنا بجولة لعدد من المؤسسات التعليمية التي تحتضن هذه العملية، هناك سلاسة في حركة الناخبين، سلسة في الدخول وأداء واجبهم الوطني، وكذلك أثناء يعني خروجهم من المؤسسة التعليمية. هذه على العموم الأجواء الانتخابية بجهة الداخلة وادي الذهب.
0: حمدي شقاف، شكرا لك. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقال السيد بوريطة إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه في القطيعة مع الماضي وتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029. وأكد السيد بوريطة في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا الترشيح يندرج في إطار عزم المملكة على المساهمة بفعالية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين. جددت سانت لوسيا أمس الثلاثاء تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره من سانت لوسيا ألفا رومانوس بابتيست عقب مباحثات أجرياها بنيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين: المغاربة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب. السيد بوريطة يؤكد بأن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك. سانت لوسيا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء. إلى اللقاء.
1: حالة الطقس:
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 28 و32 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من شرق البلاد والسهول الداخلية الشمالية والسواحل الجنوبية، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا بباقي الأرجاء. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان اللهائج على طول الساحل الأطلسي.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو السحني، اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: إذاعة الداخل الجهوية، موجز إخباري. أهلا بكم. فتحت مكاتب التصويت صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 أبوابها بمختلف أنحاء المملكة لاستقبال الناخبات والناخبين المدعوين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويتنافس في هذا الاستحقاق 28 حزبا سياسيا، من بينها تحالف حزبي تم تأسيسه بمناسبة هذه الانتخابات، ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15,800,001,162 ناخبة وناخبة. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مساء أمس الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. وقال السيد بوريطة إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي اتخذ منذ ذلك التاريخ مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي وتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية. جددت سانت لوسيا تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره من سانت لوسيا ألفا رومانوس بابتيست عقب محادثات أجرياها بنيويورك على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. توقع بنك المغرب أن يتباطأ نمو الاقتصاد الوطني من 4.9% في سنة 2025 إلى 4.4% خلال السنة الجارية، ثم 2.9% خلال سنة 2027. وأوضح بلاغ للبنك في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026 أنه يرجح أن تنتعش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 16% هذه السنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالأقاليم الجنوبية وداخل منطقة سوس، وحار نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد والسهول الداخلية. درجات الحرارة الدنيا ستكون ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 28 و32 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 24 و27 درجة بكل من السهول الواقعة غرب الأطلس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بكل من شرق البلاد والسهول الداخلية الشمالية والسواحل الجنوبية، بينما ستعرف انخفاضا طفيفا بباقي الأرجاء. البحر سيكون هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان اللهائج على طول الساحل الأطلسي.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف لهي حدثنا عن إنجازه التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم مستمعاتنا مستمعين الكرام رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة الأستاذ علو فرجي، والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي اللي نظمته الجمعية المصرية اللي هو طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سي علو فرجي مرحبا بك في دعاة الداخلة.
7: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
6: طيب أستاذ علو، مكرت بداية

0: أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك وشن هي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطيه ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة. نعم،
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطني المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
0: طيب سي علو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشن هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
1: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية لهواة الطوابع البريدية تحت رعاية جمعية الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي، وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي أو العرض المفتوح أو العرض عبر البطاقات البريدية أو عرض مثلا البريد الجوي إلى غير ذلك من الأصناف.
0: طيب سي علو، لست أدري واش جمعيتك، وأكيد ما لهي تكون في مأمن عن هاد الشي اللي ولا عاد دابا ديال القرصنة، وتعرف بأن في المعرض نعرض هاد الإنجازات، لست أدري كيفتاش على مستوى جمعيتك كتحاول أنكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنة اللي عادة كتم وكيتم الركوب عليها. سي علو،
1: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجة التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعية واللي كتحصدوا الجمعية في المشاركات الدولية، وسنتابع قانونيا أي جهة معينة حاولت أنها تستغل فوز الجمعية أو نشر منشورات الجمعية بدون علمها، سواء في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء كانت سمعية أو بصرية أو مكتوبة.
0: طيب معروف عن هاد الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة ديالو، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هاد المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هاد المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل أن أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إلى سمحتي الأستاذ علو، أشن هي نقط أو نقاط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد المشرفة؟
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقاط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ المصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كان

0: أشكر جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في سياقات أو بالأحرى في مجال السياقة.
1: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل. أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع، واللي مهم أيضا.
0: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغله من خلالها في هذا العرض. وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد الساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع وبالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد طينا بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولين من فرنسا والأخ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
1: إذا هذا الشيء كيكون وراه مجهود كبير، وأظن كتضطرت بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع، ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، بغي نتهز الفرصة ديال هذا اللقاء، لقائي معك عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ومن باب تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن لنا معنا في الاستماع. عادة كنت تحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون تتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية، واش هاد الميداليات سيعلو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
0: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة ديال الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية، ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربه فرجي علو ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية.
1: إذن هذا دليل أنك، ولا أرمي لك بالورد الأستاذ علو، تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. ندور نسولك، عندي لك سؤال، أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة

0: غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع، ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
1: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال، هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية. بالفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهواة، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
0: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذا الهواية الأستاذ علو؟
1: إذا صحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين، والتحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
0: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات، كيف جمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك راهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هذه المبادرات فيها تشجيع للشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
1: نعم، الجمعية الحسانية من هذا المنبر كتوجه، كتقول على أنها أبوابها مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية. كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء لهذه جديدة في هذه الهواية، عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان. وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
0: وبالخصوص سي علو، انت ادرى مني ان هذا المجال ديال جمع الطوابع البريديه فيه تربيه، فيه ثقافه، فيه تواصل، فيه اخلاق، فيه مواطنه، بصراحه فيه الكثير من الاشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئه، وهذا كافي اليوم اننا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ان تعيد هذه الهوايه لمؤسستنا التعليميه وتحيي البريق اللي كان عندها. أنا لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهوات ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هذا الجوانب في بناء شخصية تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندور ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشن هي مشاريعك المستقبلية؟
1: بكل صراحة الآن سأنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية.

0: حديث معك شيق، ولكن أسف الوقت ضيق. لعت فيه كلمة نختم بها، وأنا كنعرف بأن مراهد المجهودات كي الناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
1: أولا تقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيتو علي، اللي بكل صراحة كان قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي والله كل فعاليات الملتقى، بحيث انه كان السيد معالي السفير على مقربة

0: هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال ضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في 2026 الأستاذ الدكتور محمد عمر، اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلأنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدات كبيرة لمنسق الجمعية الحسنية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد، اللي هو الآخر كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
1: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعاتنا مستمعين الكرام إلا أن نجدد تهانئنا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة، والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولي. سي علو فرجي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا والتواصل عبر الهاتف من السمارة وعلى ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات، وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير وإلى اللقاء في رعاية المولى. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: كوزان.
1: نشرة الأخبار.
2: في عناوين النشرة: الانتخابات التشريعية في المملكة لانتخاب أعضاء مجلس النواب مستمرة على مستوى أزيد من 40,000 مكتب تصويت وسط تعبئة لإنجاح هذه المحطة الديمقراطية. وإلى حدود منتصف النهار معدل المشاركة على الصعيد الوطني بلغ 11.34%. تفاصيل أكثر نتابعها مباشرة بعد قليل من مقر وزارة الداخلية. وضمن النشرة نرصد من خلال نقاطنا الخارجية ومختلف التقارير الإخبارية أجواء سير عملية التصويت من مختلف ربوع المملكة وتواصل التصويت في الوسطين الحضري والقروي وخصوصية اقتراع اليوم في الأقاليم الجنوبية الثلاث للمملكة. والمشاركة في الانتخابات بالتصويت حق دستوري يجسد إحدى صور المشاركة في تدبير الشأن العام واختيار ممثل المواطنين في مجلس النواب. وللتعليق على مختلف المحاور المرتبطة بحدث اليوم انتخابات 2026 نستضيف ضمن النشرة الأستاذ عبد العزيز قرقي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار التي نتابع فيها الحدث الوطني البارز لهذا اليوم انتخابات 23 شتنبر.
3: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: إذن إلى حدود منتصف نهار اليوم بلغ معدل المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على الصعيد الوطني 11.34% حسب وزارة الداخلية. ومن مقر وزارة الداخلية بالرباط نربط الاتصال مباشرة بالزميلة مونيا عرشي. مونيا، ما تفاصيل نسبة المشاركة إلى حدود منتصف النهار؟
4: مرحبا حليمة، وفي البداية ما يمكن تأكيده بعد مرور 5 ساعات على انطلاق عملية الاقتراع هو أن أجواء يوم التصويت على الأعضاء الجدد بمجلس النواب تجري في مجموع تراب المملكة في ظروف عادية ووفق ضوابط تضمن شفافية ونزاهة المسلسل الانتخابي. قبل قليل أعلنت وزارة الداخلية معطيات رسمية جديدة تتعلق بنسبة المشاركة، حيث بلغت هذه النسبة 11.34% إلى حدود منتصف النهار. كذلك حلم، وحسب إفادات وزارة الداخلية فعملية الاقتراع تجري في أجواء عادية تتسم بالانضباط وروح المواطنة، وسنتابع بشكل متواصل كافة

0: المعطيات المتعلقة بسير العملية داخل مكاتب التصويت طبعا، وفاء لحق المستمع الكريم في المعلومة الصحيحة والموثوقة ضمن هذه التغطية المباشرة لهذا الحدث السياسي. وعودة إليك حليمة.
1: شكرا لك مونيا عرشي. وعملية انتخاب أعضاء مجلس النواب التي انطلقت صباح اليوم متواصلة عبر ربوع المملكة بعدما فتح أزيد من 40,000 مكتب تصويت موزعين بين مختلف الجهات أبوابه منذ الساعة 8 صباحا أمام الناخبين والناخبات لاختيار ممثليهم بمجلس النواب. ودعي للتصويت أزيد من 15,800,000 ناخب وناخبة سيختارون من يمثلهم من بين 7,288 مترشحا ومترشحة، حيث يصل عدد المقاعد المتنافس عليها 395 مقعدا تتوزع بين 305 مقاعد للدوائر المحلية و90 مقعدا للدوائر الجهوية المخصصة حصريا للنساء. وعلى غرار المواعيد الإخبارية السابقة نواصل في هذه النشرة رصد ونقل أجواء للانتخابات وسير عملية التصويت والإجراءات التنظيمية المعتمدة لمواكبة هذه المحطة الديمقراطية. وللتعليق على سير عملية الاقتراع نستضيف ضمن النشرة كما أشرنا إلى ذلك في العناوين الأستاذ عبد العزيز قرقي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط. سنعود لك أستاذ ضمن هذه النشرة، ونبدأ مباشرة برصد آخر أجواء سير عملية الانتخاب بجولة مع شبكة مبعوثي ومراسلي الإذاعة الوطنية بمختلف ربوع البلاد، والبداية من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ذات الكثافة السكانية العالية. معنا من أمام أحد مكاتب التصويت الزميل عبد الحق عاتقي. عبد الحق، كيف تسير عملية التصويت إلى حدود اللحظة؟ وبشكل عام، ما هي خصوصيات عملية الاقتراع على مستوى مدينة الدار البيضاء؟
2: مرحبا. نعم، إذا بالفعل تشهد الدار البيضاء المدينة المليونية والعاصمة الاقتصادية للمملكة تنافسية هي الأعلى وطنيا على مستوى الدوائر الانتخابية الحضرية، ويشارك في هذا الاستحقاق 27 حزبا سياسيا يتنافسون على 26 مقعدا محليا تتوزع على 8 دوائر هي كالتالي: 4 مقاعد لكل من الدوائر الانتخابية المحلية لعين سبع الحي المحمدي والفدا مرسلطان وأنفا، وأيضا 3 مقاعد لكل من الدوائر الانتخابية المحلية لبن مسيك ومولاي رشيد وعين الشق والحي الحسني وسيدي البرنوصي بالطبع. ويبلغ عدد المسجلين باللوائح الانتخابية بالعاصمة الاقتصادية حوالي 1,189,000 ناخب وناخبة. نعم. وعلى غرار باقي مدن وأقاليم المملكة ومنذ الساعات الأولى لفتح مكاتب الاقتراع، يعني يتوجه المواطنون البيضاويون من مختلف الفئات والأعمار ومن الجنسين إلى مكاتب التصويت بالطبع للإدلاء بأصواتهم وأداء واجبهم الوطني في ظروف عادية وسط إجراءات وتدابير قانونية ولوجستية مضبوطة لضمان شفافية هذا الاستحقاق الوطني، وذلك يعني بمجموع مكاتب التصويت المحدثة في مختلف عملت مقاطعات الدار البيضاء، وايضا بحضور ممثلي لوائح الترشيح المقدمه في الدوائر الانتخابيه المحليه والجهويه.
1: شكرا.
2: وإذا سمحتي فقد نعم. اعرض يعني ناخبون بيضاويون في تصريحات استقها الزملاء والزميلات باذاعه الدار البيضاء بعدد من مكاتب التصويت بعد ادلائهم باصواتهم عن تطلعهم بالطبع الى ان تفضي هذه الانتخابات الى افراز حكومه قادرة على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لانتظارات الساكنة البيضاوية وعموم المواطنين المغاربة.
1: شكرا لك زميل عبد الحق عاتقي. ونبقى بجهة الدار البيضاء استطاعت ونتابع أجواء سير عملية التصويت بإقليم بن سليمان والتسهيلات المعتمدة لتيسير عملية التصويت لدى الأشخاص الذين يعانون من صعوبات صحية ولدى كبار السن مع عاتق النهي.
3: بالفعل حليمة، هنا ببن سليمان التي يتنافس فيها المرشحون على 3 مقاعد تتوصل العملية الانتخابية بوتيرة مرتفعة على مكاتب التصويت 297، فبمدرسة الفارابي حركية انتخابية تعكس اهتمام المواطنين بهذه الاستحقاقات التي تعرف مشاركة مكثفة لمختلف الفئات العمرية من بينهم كبار السن.
4: 71 عام جيت نشارك ونصوت في الانتخابات.
5: أنا عندي 80 عام وجيت نصوت مع الحي الحسيني بن سليمان. حي الحسيني كنت منه والخير إن شاء الله.
3: عن سير العملية الانتخابية يحدثنا فاضل عبد الرحيم رئيس المكتب 42 بمدرسة الفارابي بابن سليمان.
6: دابا احنا في الساعة الواحدة فتلاحظ ان العملية غادي في ارتفاع. كان نسجلوا الرقم دياله، كان نعطوه الورقة، كان نعطوه القلم، كيمشي للمعزل وكيوقع، كيطوي الورقة كيما هي وتيجي الصندوق كيحطها بيده.
3: ومن الحالات التي رصدناها بمؤسسة الفارابي سيدة تشارك في عملية التصويت بمساعدة مرافقة من العائلة نظرا لوضعها الصحي. لنتابع.
7: جيت انا وخالتي باغا تصوت، دارني ديا ما كتقدرش تحكم في الستير ولا الفلاح.
8: جيت معايا بنت اختي بتصوت ليا.
3: عن الاجراءات المعتمده لمواكبه هذه الحالات وتقديم المساعده اللازمه لها بما يضمن لها حقها في التصويت يوضح السيد فاضل عبد الرحيم رئيس مكتب التصويت 42 بمؤسسه الفارابي.
6: اللي عنده اعاقه ولا مريض كان يساعدوا شي واحد اخر من العائله ديالو يجي معاه، ما كاين مشكل. تكون عندهم لاكارت ديالهم بحال بحال ولا من العائله ديالو ولا هذا، الورقه اللي عنده راه فيها الرقم ديالو غادي نعطوه تحنا باش يؤدي الواجب.
3: هكذا تظل مواكبه الناخبين وتيسير مشاركتهم لا سيما في الحالات التي تستدعي المساعده جزءا اساسيا من ضمان ممارسه الحق في التصويت، بما يعكس حرص العمليه الانتخابيه على إتاحة المشاركة أمام الجميع.
1: ومن جهة الدار البيضاء اسطات إلى العاصمة الرباط الآن، حيث توجه الناخبون كذلك منذ فتح مكاتب التصويت صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب، كما نتابع في ريبورتاج هدى نصر الدين.
9: لم يمنع هدوء الصباح خطوات الناخبين من الوصول مبكرا إلى مكاتب الاقتراع. بعضهم اختار أن يسبق موعد عمله بموعد انتخابي فيستيقظ باكرا يدلي بصوته ثم يتوجه إلى العمل.
10: عملية التصويت دازت في أحسن الظروف طبيعة الحال، تبارك الله عليهم، كل شيء منظم، كل شيء هو هذاك. احنا جينا الصباح بكري على بروميير باسكو سبعنا العمل، وانا بريفيرين نبداو بالواجب الوطني بعدا هو الاول نديرو عاد نمشيو للعمل ديالنا.
5: انا جيت باش نشارك اليوم في الانتخابات الوطنية وهذا واجب وطني. مزيان هاك كل شيء منظم الحمد لله.
11: جينا مع 6 الصباح باش نديرو العملية، جينا على اساس نبدي الواجب ونتمنوا الله خير للجميع.
9: داخل المكاتب تمر العملية في أجواء عادية وفق الإجراءات والمساطر المعمول بها، من التحقق من هوية الناخب إلى تسليم ورقة التصويت ثم التوجه إلى المعزل ووضع الورقة في الصندوق.
12: دازت العملية بخير، كل شيء مزيان الحمد لله. صوت لا منظم واستقبال مزيان، كانت البطاقة ديالي والورقة ديال التصويت ديالي، كيستقبلوني هما كيعطوني داكشي اللي فهمت. ندخل المكتب ديال التصويت كندير داكشي اللي بغيت أنا ونصوت كنخرج بحالي.
13: جيت تصوت بطبيعة الحال خاص التصويت واحد يصوت باش يكون عندك واحد الرأي ديالك خاص. كتدخلي كتقلبي على القاعة ديالك، أصلا عندك الورقة ديالك فيها القاعة فيها الرقم فيها كل شيء، كتدخلي القاعة صافي هما كيقلبوا على سميتك كدوزي بكل سهولة. كتدخلي لداخل بوحديتك كتصاوبي اللي بغيتي كتجي كتحطي الورقه صافي.
14: جيت نقوم بواجب وطني كاي مواطن مغربي. الصراحه كل شيء كان واضح، التنظيم كان مزيان، الاستقبال كان مزيان، امور كلها عاديه ان شاء الله. كيطلبوا البطاقه الوطنيه هي الاساس.
9: وبين ناخب جاء مبكرا واخر توقف في طريقه الى العمل، تتواصل عمليه التصويت في اجواء منظمه بجهه الرباط التي تتوزع فيها الدوائر الانتخابيه بين الرباط وسلا وسخيره تمارا والقنيطره والخميسات وتفلت وسيدي قاسم وسيدي سليمان وغيرها، فيما تضم الجهه 39 مقعدا على مستوى الدوائر المحليه اضافه الى 10 مقاعد جهويه. يبقى المشهد واحدا في مكاتب التصويت، الناخبون يتوافدون وأعضاء المكاتب يسهرون على تنظيم العملية وإجراءات متسلسلة تؤطر لحظة وضع الورقة في صندوق الاقتراع.
1: ومن الرباط إلى مدينة أكادير مع الزميل الصديق العالمي، نتابع كذلك أجواء التصويت وكيفية مرور عملية الاقتراع من أحد مكاتب التصويت من عمالة أكادير إيدو تنانة.
15: تتواصل منذ الساعة 8 صباحا هنا بعمالة أكادير إدوتنان عملية التصويت

0: مختلف المكاتب البالغ عددها 685 والمخصصة لاستقبال الناخبين نساء ورجالا ومن كل الفئات وفق الإجراءات والمساطر القانونية المؤطرة لعملية التصويت. المثال نسوقه من مؤسسة سوس العالمة، حيث تستمر عملية التعبئة البشرية واللوجستيكية لتيسير مختلف مراحل الاقتراع، تعبئة يتحدث عنها أحمد ياسين اليندوزي رئيس إحدى مكاتب التصويت بالمؤسسة.
1: قبل من هذا اليوم ديال الانتخابات لقينا مجموعة ديال التكوينات كيفاش غادي تدوز العملية ديال التصويت والإدلاء بالنتيجة. على مستوى إعدادية سوس العالمة كاين 4 ديال المكاتب. إذا بالنسبة للناخبين كنطلبوا منهم غادي تكون ضروري البطاقة الوطنية ديالهم هي اللي كنحتاجوها باش تدوز العملية ديال التصويت، ومن الأحسن يكونوا عارفين إلا توصلوا بالإشعار يكونوا عارفين باش المكتب اللي تابعين ليه باش يكون باش ما يضيعوش الوقت بزاف ويجيو نيشان المكتب هذا يتبعوا التعليمات اللي تعطى لهم من طرف الرئيس يعني النائب الرئيس اللي عمل. والعملية يعني كنظن غتدوز مزيان إن شاء الله ونتمنوا التوفيق للجميع.
0: مع تقدم ساعات النهار بدأ الناخبون يتوافدون تباعا للإدلاء بأصواتهم في احترام للتدابير المؤطرة للعملية.
2: من أكادير جيت للمكتب تبارك الله التصويت داز بسلاسة والبيروات كانوا باينين وكل شيء زعما سهل.
3: دخلنا تبارك الله دغيا عطيناهم لاكارت صافي وشافوا التسمية ديالي صافي صوبتهم ومشيت. الحمد لله هذا واجب بطبيعة الحال واجب ديالنا حنا. بالنسبة للناس راه تبارك الله كاين إقبال مزيان بعدا الصباح بعدا.
4: المهم الحمد لله هذا الخير داز بكل سلاسة اللهم لك الحمد. زعما دغيا تسنينا كيخدم عندك البطاقة الوطنية كيفيغيفي واش أنت هذاك واش سميتو وصافي حطينا ذاك الخير وجينا. لا هو واجب، شوف أنا بالنسبة لي واجب حيت صوت ديالك أنا كنقول له راه أمانة، درنا الواجب الوطني اللي علينا والله يجيب الخير اللي فيها الخير لبلادنا.
0: من بين الناخبين التقينا بالسيدة فاطمة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي اختارت أن تأتي لتمارس مباشرة حقها الدستوري في التصويت.
5: هذه أول مرة لي كنجي نصوت هنا في المغرب شخصيا حيت انا من ساكنه في الخارج. كل شيء داز مزيان الحمد لله واستقبلونا مزيان، جيتي فريمون كونطونت باش دوزتها انا شخصيا. كانوا الناس فريمون تري زاغريابل وكيوريوك كيوقفوا معاك فرانشمان شو كونطونت.
0: هي إذن مشاهد من عملية التصويت المستمرة في أجواء يطبعها التنظيم والهدوء بالتزامن مع توصل عملية استقبال الناخبين إلى نهاية الفترة المحددة للاقتراع.
6: ومعنا للتعليق على سير الانتخابات ضيف النشرة الأستاذ عبد العزيز قرقي أستاذ القانون الدستوري. بداية أستاذ قرقي، كيف تعلقون على نسبة المشاركة التي وصلت إلى 11.34% إلى حدود منتصف نهار هذا اليوم؟
7: شكرا أولا على الدعوة الكريمة.
6: مرحبا.
7: تبدو هذه النسبة أولا عادية ومشجعة، علما أنه في الصباح الكثير من الموظفين والمستخدمين يفضلون أن يتركوا عملية التصويت إلى نهاية اليوم، وبالتالي إذا كنا عند منتصف النهار وصلنا إلى 11% فمعنى ذلك أنه مباشرة بعد الزوال فترة الغداء ستصبح النسبة ربما تتجاوز ذلك بكثير جدا، وربما قد نصل إلى نفس النسبة إن لم نتجاوزها بالنسبة للانتخابات الماضية. هي أولا نسبة مشجعة، ثم لابد أن نعرف أيضا أمرا آخر وهو أن هذه النسبة فيها تفاوت بين المناطق القروية والمدن، علما أنه في المدن وفي المناطق التي فيها الكثير من الأشخاص المستخدمين أو في القطاع الخاص عادة ما تمنح لهم فرصة الذهاب إلى الانتخابات في نهاية الفترة اليومية ولا تمنح لهم التراخيص في الصباح، وبالتالي فمن المحتمل أن ترتفع هذه النسبة بشكل كبير في فترة الزوال وفي فترة المسائية.
6: نعم، بعد رصد أجواء سير عملية الاقتراع أستاذ قرقي من النقط الخارجية كما تابعتم معنا عبر مناطق مختلفة من المملكة، ما هي أبرز ملاحظاتكم حول سير عملية الاقتراع إلى حدود الآن؟
7: هو يبدو أن الناس يشعرون أولا الآن على مستوى الخطاب وعلى مستوى ما يتردد، ليس فقط على مستوى التصريحات التي سمعناها، ولكن عند المواطن عموما بات يدرك بأن المشاركة في انتخابات هي أمر واجب بالأساس، ودون ما أن ينسى على أساس أن ذلك هو حق. ويبدو بأنه كل فئات المجتمع سواء شباب أو يعني الشيوخ أو المتقدمين في السن، الكل مقبل على هذه العملية. ويبدو هذا

0: الأمر لابد أن نحيي أيضا الإدارة التي تدير الانتخابات، حتى الأشخاص الذين هم في وضعية إعاقة نظمت لهم هذه العملية، علما أن هذه نسبة كبيرة أو نسبة مهمة من ساكنة المغرب كلها تشعر بالإعاقة، وبالتالي حتى هذه الفئة غير محرومة وهي حريصة على أن تشارك في الانتخابات. ومن ثم يمكن أن نقول بأنه نحن الآن في المغرب وهذه هي الانتخابات 12 التي وصلنا إليها في المغرب منذ حصول المغرب على الاستقلال، يبدو أن هناك تراكم حقيقي وأن هناك تحول أيضا في الوعي بالنسبة للمواطن إزاء الانتخابات، دون ما أن ننسى أيضا أن نسبة الشباب ستكون حاضرة بشكل كبير إذا ما أردنا أن نقارن ذلك مع الفئات التي تسجلت في الانتخابات والتي منحت لها الإمكانية الاستثنائية للتسجيل، فحتى فئة الشباب ستكون حاضرة في هذه الانتخابات بشكل ملحوظ.
1: ابقى معنا أستاذ. وانتخابات أعضاء مجلس النواب اليوم تعد 12 في تاريخ المملكة منذ الاستقلال تجرى في ظل ترتيبات ومعطيات تنظيمية، الانتخابات في أرقام، موضوع ورقة أيوب الإدريسي.
2: الانتخابات التشريعية لهذه السنة هي 12 من نوعها في المغرب منذ استقلاله عام 1956. 28 حزبا سياسيا يتنافسون إلى جانب لائحتين لمرشحين غير منتمين على 395 مقعدا بمجلس النواب. لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني بلغ مجموعها 1850 لائحة. هذه اللوائح تشمل 1615 لائحة مقدمة على صعيد الدوائر المحلية مقابل 235 لائحة جهوية. الحضور النسائي بارز في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026. الترشيحات النسوية المسجلة بلغت في المجموع 2658 ترشيحا، منها 1783 مترشحة برسم الدوائر الجهوية و875 مترشحة برسم الدوائر المحلية. اللوائح المترشحة تتنافس من أجل إقناع كتلة ناخبة تبلغ 15,800,162 ناخبا. 54% من هؤلاء المسجلين في اللوائح الانتخابية ذكور مقابل 46% من الإناث. 55% منهم ينحدرون من الوسط الحضري و 45% يقطنون بالعالم القروي. نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية

0: انتخابات اليوم.
1: يميز انتخابات اليوم، وهذا لابد أن نقوله بكثير من الاعتزاز، هو إقبال العنصر النسوي على الترشح بشكل أساسي، علما أنه في السنوات الماضية أو في الانتخابات منذ أن أخذنا بتجربة التمييز الإيجابي في الانتخابات، كان هناك غياب ملحوظ على مستوى اللوائح المحلية. اليوم 800 مرشحة تتنافس على اللوائح المحلية، بمعنى بدون تمييز بدون أي شيء تدخل الانتخابات بدون مركب نقص، يعني تعمل من أجل نوعا ما الحصول على أصوات الناخبين. يبدو لي بأن هذا تحول نوعي أساسي. أيضا يبدو بأنه التأثير الديموغرافي أيضا حاضر، البناء الديموغرافي والهرم الديموغرافي في المغرب انعكس بشكل ملحوظ على يعني الانتخابات، ولكن فئة حاسمة في هذه الانتخابات ليس المتقدمين في العمر الذين يشكلون 29%، ولكن يبدو لي بأن فئة الشباب بطموحاتها وبآرائها الآن ستكون أيضا سيكون دورها حاسم. ومن ثم يمكن أن نقول بأنه اليوم نحن نتوفر على قراءة رقمية للانتخابات، وهذه القراءة تقدم لنا التحولات الكبرى التي شهدها مجتمعنا، مثلا فيما يتعلق بالمدن وبالعالم القروي. بالرغم من أن المدن وصلنا إلى ساكنتها، يعني نوعا ما ساكنتها ملحوظة بالنسبة للمغرب، ولكن لا زالت 45% من الناخبين تقطن العالم القروي. معنى ذلك أن العالم القروي لا زال له حضور، ولا زال له بطبيعة الحال رأي فيما يتعلق بالاختيارات الكبرى لبلادنا.
0: وهذا ما سنتابعه اللحظة، فبعدما رصدنا أستاذ قراقي أجواء التصويت في المجال الحضري، ننتقل اللحظة إلى خصوصية التصويت في العالم القروي بالجماعة القروية أي تلال بإقليم مكناس، والتي تضم 12 مكتب تصويت موزعا على عدة دواوير قروية. تتواصل عملية التصويت والاقتراع رغم طول المسافة على مستوى هذه الجماعة القروية الشاسعة. روبورتاج كريمة زحنوني.
2: بالعالم القروي وبالضبط بالجماعة القروية أي تلال التابعة لإقليم مكناس، يوم الاقتراع هنا يختلف عن نظيره بالعالم الحضري، فعلى امتداد المنعرجات والمسالك المؤدية إلى مكاتب الاقتراع ورغم حرارة الطقس، رصدنا حركة الناخبين من مختلف الأعمار، شباب وكبار السن، رجال ونساء، يقطعون مسافات متفاوتة للوصول إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في البرلمان. ومعي هنا بمكتب التصويت رقم 10 بالمدرسة الابتدائية أيت عيسى الدي بعض المواطنين الذين أدوا واجبهم الانتخابي، نستطلع معهم من طباعتهم بعد الإدلاء بأصواتهم.
3: أنا جيت من الدوار، جيت نأدي الواجب ديالي نتخبو، وخا الحرارة وخا الطريق ما عليش نأدي الواجب ديالنا.
4: أنا جاية من تما كنتخب، جيت على رجليا، دابا راني قاعده حتى يديني شي حد بعيد، قول شي ساعه دابا انا جايه، ما قاداش نجي غير بالعكاز. ها هو بحالنا بحال الناس.
5: جيت من دوار عيسى الدي وجينا نادي الواجب، بغى بنادم اللي غادي يزيد الامور القدام، وداك الشيء اللي خاص للدوار خصو يدار، السبيطارات والتعليم وهذا خص كل شيء يكون هو هذاك، هذا هو الهدف.
6: تصورين ان شاء الله اللي بغينا يكون، ان شاء الله بغينا الطريق يكون هو داك، بغينا الضو يكون ان شاء الله، بغينا الماء، بغينا الله يكون تصبور يكون ان شاء الله، كل شيء يكون ان شاء الله، السبيطار المدرسه تكون هي هذيك ان شاء الله الا بقينا بالعمر.
2: وبخصوص سير عملية التصويت، مع السيد أحمد أوصار رئيس مكتب التصويت رقم 10 التابع للجماعة القروية أي تولال، الذي يؤكد أن عملية

0: طبعا هذه المنطقة تبع العلامة القروي. سير العملية كتمشي بشكل عادي جدا. افتتحنا المكتب ديال التصويت مع 8 ديال الصباح بحضور الاعوان ديال السلطة الدرك طبعا والقوات المساعدة، والاخوان الممثلين ديال المكتب كذلك حضروا في الوقت المناسب. والعملية ديال التصويت تارة كتعرف واحد الوتيرة مرتفعة وتارة تتعرف واحد الوتيرة منخفضة بحكم ربما البعد، وكذلك ان الاكثرية يشتغلوا في يعني في الضيعات الفلاحية، وبالتالي منين غادي يساليوا مع جوج ديال العشية غادي يكون زعما العملية ديال التصويت اعتقد انها تكون بوتيرة مرتفعة شيئا.
1: وبين من ادلى بصوته وعاد الى دواره ومن لا يزال في طريقه نحو مركز التصويت، تستمر حركة المواطنين في مشهد يلخص خصوصية الاقتراع بالعالمي القروي. ومن الجماعة القروية إتولال بإقليم مكناس نواصل مواكبة هذا اليوم الانتخابي بمختلف المكاتب لنرصد لكم أجواء الاقتراع من عين المكان.
2: وشكرا كريمة. وبجماعة باب مرزوقة بإقليم تازة ساكنة العلم القروي تنخرط كذلك في عملية التصويت واختيار من سيمثلها في مجلس النواب. للمزيد معنا من هناك الزميل الهاشمي قدوري. مرحبا بك الهاشمي، كيف تمر عملية التصويت في هذه الجماعة القروية؟
3: إذن أهلا وسهلا بك زميلة حريمة. بالفعل تتواصل عملية الاقتراع بمختلف مناطق إقليم تازة وسط أجواء انتخابية يطبعها توافد الناخبين على مكاتب التصويت، وكذا مواكبة الأطر المشرفة لمختلف مراحل العملية. وعلى مستوى الدائرة الانتخابية المحلية تازة يبلغ عدد المسجلين 244,880 ناخبا وناخبة، فيما يصل عدد مكاتب التصويت إلى 783 مكتبا من بينها 67 مكتبا مركزيا، بينما يبلغ عدد اللوائح الترشيحية المحلية 20 لائحة. وفي هذه الجولة الميدانية نحن الآن بمركز باب مرزوقة، وبتحديد في مدرسة النفق، حيث نواكب أجواء الاقتراع بمكتبية التصويت رقم 16 و17 لرصد ظروف استقبال الناخبين وكذا توجيههم، إلى جانب مواكبة سير العملية داخل مكاتب التصويت. تعرف هذه المنطقة توافد عدد من الناخبين من مختلف الفئات العمرية لإدلاء بأصواتهم كذا ممارسة حقهم الانتخابي، فيما تتواصل هذه العملية في أجواء تنظيمية مهمة مع حضور الأطر المكلفة بتدبير مكاتب التصويت وكذا ممثل اللوائح والهيئات المشاركة. ومن عين المكان ها هنا نلتقي بأحد المواطنين للوقوف على أجواء الاقتراع وظروف كذلك المشاركة والانطباعات المرتبطة بسير العملية الانتخابية. أهلا وسهلا بكم أستاذنا فاضل.
4: السلام عليكم.
3: يا مرحبا. إذن كيف وجدتم أجواء الاقتراع هنا بمركز التصويت بمدرسة النفق منذ وصولكم إلى مكتب التصويت؟
4: الأجواء جد ممتازة. كان واحد تسير جميل، كان واحد مهم. كنشكروا الناس اللي صاهرين على هذه العملية، كنشكروا السلطة المحلية، كنشكروا جميع الناس اللي صوتات اللي كتشارك في هذا الشيء. وبالنسبة لنا احنا يا كمواطنين جينا نصوتوا هذا النهار، بالنسبة لنا هذا واحد الحدث مهم وخصنا نصوتوا عليه بواحد نديروه بمحمل الجد ونصوتوا على الشخص المناسب.
3: طيب هل كانت عملية الولوج ربما إلى مكتب التصويت ومعرفة الإجراءات اللازمة لإدلاء بصوتكم واضحة سلسة؟ حدثنا قليلا منذ دخولكم إلى المكتب إلى لحظة الخروج.
4: كانت الأمور غادية في واحد الوتيرة مزيانة، كانت تصويت عادي، كل شيء واضح وباين، وبالنسبة لنا احنا ما لقيناش شيء إشكالية.
3: طيب من خلال ما عينتموه حقيقة كيف تصفون أجواء التنظيم ربما الإقبال على عملية التصويت؟ هل من ملاحظات؟
4: بالنسبة لنا احنا يلقينا ذلك شيء مزيان وكل شيء في بلاصته، كل شيء مزيان، ما كاينش شي اشكاليه. وبالنسبه هذا خصنا اهم حاجه هي المشاركه، وانسان يدلي الصوت ديالو على الانسان المناسب وصفه.
3: نعم، شكرا جزيلا لك. ننتقل مباشرة لأحد المواطنين. نعم، الآخرين ها هنا معنا.
2: نعم الهاشمي، ربما سوف نواصل معك خلال نشراتنا ومواعيدنا القادمة رصد آراء المصوتين لنواصل النشر.

0: الآن مع الأستاذ عبد العزيز قراقي. إذن أستاذ قراقي، العلم القروي يضم حوالي 45% من الهيئة الناخبة، ما قراءتك لهذه النسبة؟
1: يعني ذلك أن أولا هذا الأمر يشكل تحديا حقيقيا بالنسبة للأحزاب السياسية، وبالنسبة أيضا للأشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن الشأن العام في المستقبل بعد هذه الانتخابات. معنى ذلك أيضا أن حاجيات العالم القروي تختلف جملة وتفصيلا عن حاجيات المدن، وهذا يبين إلى أي حد نحن يجب أن تسير عندنا التنمية بسرعة واحدة. وليس بسرعتين، لأنه تأكد وكما أكد على ذلك جلالة الملك أن التنمية عندنا تسير بسرعتين. ما ورد عند بعض المواطنين وعن حاجيتهم بالنسبة لهذه الانتخابات، حتى وإن كانت هذه الانتخابات تشريعية ليست محلية، يبين على أساس أن التحدي الحقيقي مستقبلا بالنسبة لمن سيتم انتخابهم هو أن يسير المغرب بسرعة واحدة، بمعنى أن كل مجهود التنمية الذي تستفيد منه المدن والعالم الحضاري يجب نقله أيضا إلى العالم القروي، علما أن العالم القروي عندنا هو فيه الكثير من الفرص النادرة التي تتطلب بطبيعة الحال نكتشفها لكي تصبح التنمية عندنا بشكل آخر، بمعنى يصبح العالم القروي هو أيضا مستقطب للهياكل، مستقبل للاستثمارات الكبرى، مستقطب للموارد البشرية التي يمكن أن تخلق دينامية جديدة. وبالتالي هذا معطى حقيقي ومعطى يجب أن نقبله، ويجب أن نفكر أيضا على أساس أن العالم القروي هو عالم، لا أقول بأنه عالم يعيش نوعا من العبء على التنمية عندنا، ولكن عالم يتطلب بذل مجهود أكبر من أجل الاستماع إليه ومن أجل اكتشاف الفرص الكثيرة التي يمنحها.
0: هل من خصوصيات على مستوى عملية الاقتراع في العالم القروي؟
1: أكيد أن هناك خصوصيات كبيرة بالنسبة للعالم القروي، وهذا ما يميز النظام الانتخابي بالنسبة لبلادنا. أولا على مستوى الاقتراع هناك بطبيعة الحال يعتمد نظام ييسر بشكل كبير للناس في العالم القروي، على مستوى مكاتب تصويتهم وتقريبها أيضا بالنسبة للمواطنين، وأقول أنه حتى بالنسبة للفضاءات يتم تقريبها أكثر ما يمكن. إنما لابد أن نعرف أيضا أمرا أساسيا، وهو أن طبيعة تواجد السكان في العالم القروي ليست هي نفسها في المدن، ونعلم أيضا كيف تتواجد المدارس، يعني التجمعات السكانية في العالم القروي هي مشتتة بشكل كبير، وهذا يفرض تعبئة كبيرة أولا من أجل تقريب يعني نوعا ما مكاتب التصويت وتقريب العملية من المواطنين، ويتطلب أيضا تكييفا أيضا حتى على مستوى نمط الاقتراع بالنسبة للمواطنين أيضا في العالم القروي من أجل تيسير هذه العملية، لأنه لا يمكن أن يؤخذ بنفس المعايير ما يعتمد بالنسبة للمدن يعتمد أيضا على العالم القروي، نظرا لأنه الكثافة السكانية في العالم القروي مختلفة جملة وتفصيلا عن المدن.
0: نعم، ونواصل دائما أستاذ في سياق هذه التغطية الخاصة مباشرة لاقتراع اليوم، ونتحول إلى جنوب المملكة. منذ انطلاق عملية الاقتراع شهدت مكاتب التصويت بالأقاليم الجنوبية الثلاث إقبالا للناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم، حيث تحظى هذه الربوع بنسب مشاركة كانت مهمة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ومدينة العيون تعيش بدورها هذا التمرين الديمقراطي بكتلة ناخبة مسجلة تصل إلى أزيد من 149,000 ناخبة وناخب، ستحدد المقاعد الثلاث حسب الدوائر الانتخابية إلى جانب المقاعد الجهوية الخمسة المخصصة حصرا للنساء. أجواء تواصل عملية الاقتراع بمدينة العيون في متابعة لعلي الكبش.
2: مركز التصويت بالثانوية التأهيلية باب أحمد بالعيون من بين 34 مركزا داخل دائرة العيون، فتح أبواب مكاتبه السبعة مع انطلاق التوقيت الرسمي للعملية الانتخابية.
3: تفضل أعطيني لاكارت ناسيونال ديالك، البطاقة الوطنية.
4: رعاها لك، بسم الله.
2: من إحدى مكاتبي المركز، الظروف مهيئة لتيسير العملية الديمقراطية بتواجد معزلان للتصويت في احترام تام لسرية الاختيار. فماذا عن إقبال الناخبين؟
5: رشيد الفقراوي، رئيس مكتب التصويت. طرقت عملية التصويت جدا من الساعة 8 صباحا. وسائل العمل جد متوفرة من لوائح الهيئة الناخبة، بالإضافة إلى معزلين بدون ستار خلفي في كل مكاتب التصويت، ومقاعد لممثلي اللوائح. الأجواء تمر بشفافية ووضوح. هناك إقبال تصاعدي من جميع الناخبين والناخبات لتأدية هذا

0: الواجب الوطني.
1: إقبال يعكس الإرادة الجماعية للساكنة داخل كبرى حواضر الصحراء المغربية من أجل ممارسة الحق الدستوري وتأدية واجب المواطنة.
2: حفيظة من ساكنة العيون، جيت اليوم بمكتب التصويت باش نصوت على المرشح اللي اخترته واللي نبغيه يمثلني في المجلس النواب. الأجواء زينة، قدموا لنا المساعدة، ياك نخطو التصويت في ظروف ممتازة.
3: محمد علي من عبد العيون، تواجدي هون من أجل نأدي حقي وواجبي الوطني، والمرحلة تفرض علينا نشاركوا كامل في التصويت، ياك نساهموا في اختيار تمثيلية في المستوى المنطقة داخل مجلس النواب. والحمد لله الظروف كانت زينة ما شاء الله.
1: مشاركة الساكنة في الاستحقاق الانتخابي توازيها انتظارات كثيرة.
4: الناس اللي انتخبنا عليهم نتسناو منهم تحسين الوضعية ديال الشباب وتكوين فرص الشغل، وكنتسناو منهم كذلك الصحة.
5: نحن منها وهو لإصلاح المدينة، فهمت؟ تشغيل الشباب هو المهم، الشاب والشابات بحال بحال، فهمت؟ يعطي غير انطلاقات للشباب والمعاونات.
1: انتظارات مشروعة من ساكنة فضلت الانخراط في العملية الديمقراطية، وعيا منها بأهمية المرحلة التي تعيشها المنطقة لمواصلة مسارات البناء والإنماء.
6: ومن العيون إلى مدينة قلميم، الزميل جمال الدين الويزقاني يرصد لنا أجواء سير عملية الانتخاب.
7: ما يميز جهة قلميم وادنون تنوع جغرافي وترابط هذا التنوع مع طبيعة الجو بكل إقليم. في قلميم مثلا يتميز الإقليم بارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من السنة، ما يجد له أثرا على سلوك المواطنين في يوم الانتخابات. ما لاحظناه في مدينة قلميم هذا الصباح توافد المصوتين في الساعات الأولى قبل اشتداد حرارة النهار. ما لاحظ أيضا في جماعة أسرير القروية التي توجد جنوب شرق مدينة قلميم وتبعد عنها بحوالي 9 كيلومترات، المواطنون بمختلف الأعمار بهذه الجماعة القروية أبدوا خلال تصريحاتهم دوافعهم للإقبال على التصويت.
8: بحال جميع المواطنين اليوم جينا باش نمارسوا حقنا اللي عطانا الدستور في التصويت ونختاروا اللي غادي يمثلنا ان شاء الله في البرلمان. داز اليوم عادي، جينا صوتنا والحمد لله الناس جايه الحمد لله بفرحه ديالتها. كاين تجاوب اكثر من الناس، لان شفت اليوم الزخم باش جاو الناس باش يصوتوا. تبارك الله راه كاين واحد التجاوب كبير ان شاء الله.
9: اول مره نصوت، فالمهم شي حاجه نطمحوا لشي حاجه اجمل واكثر وشي حاجه كتنفعنا احنا كشباب جديد في هذه المنطقه ان شاء الله.
10: صفتي مواطن من مواطنين ديال الاقليم، جيت من طنطان حتى لمكتب التصويت باش ندلي بصوتي في هذه المحطة هذه الديمقراطية لإيصال صوت المواطنين، لإعطاء فرصة لمن يستحق باش يمثل الساكنة أحسن تمثيل ويحقق ما يمكن تحقيقه للساكنة والبلاد.
7: التنظيم داخل مكاتب الاقتراع مضبوط بدقة هو الآخر، مع تعديلات دقيقة تعزز شفافية التصويت في تفصيل آخر مرتبط بشكل معزل التصويت، ما يشرحه بدقة رئيس مكتب التصويت وسط جماعة أسرير التابعة لإقليم قلميم محمد جمال.
11: نظرا للشفافية الاستحقاقات باش يتمنع داك الشيء ديال التصوير، والحمد لله كتشوفوا كل شيء واضح، كاين الشفافية والنزاهة، هذا هو الأساسي. وحنا مرنا 3 دورات تكوينية في ظروف جد حسنة، والوزارة قائمة بالدور ديالها في جميع من ناحية اللوجيستيك، جميع أمور الحمد لله ميسر.
7: يستمر يوم الاقتراع ويرتقب أن ترتفع وتيرة الإقبال على مكاتب التصويت عصرا، ما يرتبط دوما بحالة الطقس، رغم أن درجات الحرارة ستظل في الغالب مرتفعة في معظم مناطق كل أقاليم جهة قلميم ودنون، فإن الدافع الشخصي للمصوتين سيكون الفارق في استمرار الإقبال على يوم الاقتراع.
6: ونبقى دائما في سياق سير أجواء الانتخابات بجنوب المملكة، ونربط الاتصال مباشرة بالزميل حمدي الشقاف. حمدي، كيف تسير عملية التصويت بجهة الداخلة وادي الدهب؟
12: شكرا جزيلا لك. بالفعل ساكنة الجهة بدأت تتوافد بعد مرور حوالي ما يقرب من 6 ساعات على مكاتب التصويت لإدلاء بأصواتها بشكل يزداد مع مرور ساعات اليوم. وخلال جولتنا بعدد من مكاتب التصويت التي احتضنتها مؤسسات تعليمية بمدينة الداخلة، لاحظنا أن مختلف فئات المجتمع قدمت لإدلاء بآرائها من شيوخ، نساء، شباب. هذا دليل على أن صوت المواطن وقدرته على الاختيار الأنسب ينعكس على حياته اليومية. وساكنة الأقاليم الجنوبية زميلة حليمة يعني دأبت منذ استرجاع هذه الربوع إلى حضن الوطن.

0: للمشاركة المكثفة بكل الاستحقاقات الانتخابية، أولا إيمانا منهم بحقهم الدستوري وواجبهم الوطني كباقي أبناء الوطن، ودليل آخر على تشبثهم بمقدسات الأمة وانخراطهم الكبير في المسار الديمقراطي والمؤسسات الوطني. وهذه ارتسامات استقيناها من بعض المؤسسات التعليمية التي تحتضن مكاتب التصويت.
1: جاية اليوم مشاركة في هذا الحدث. تاريخ نقول إن شاء الله بننتظره وينتظر المواطن نخبة جديدة نختار للزهر المنطقتي والجهتي والدولتي إن شاء الله.
2: جينا لهذا المكتب ديال بير نزاران وتفاوضت الناس بهدوء واطمئنان، وجات الناس صوت الحمد لله، والعملية الحمد لله مستمرة في أحسن الظروف.
3: نتمنى أن تفرز لنا هذه الانتخابات الوطنية، تفرز لنا نخبة اللي تحاول توازن سير الأمور في الأشغال وفي تهيئة مدينة الداخلة.
0: هذه العينة من بين عينات أخرى من الارتسامات التي استقاها ميكروفون الإذاعة الوطنية من الهيئة الناخبة على مستوى جهة الداخلة والذهب بإقليميها أو سرد والذهب. الملاحظة الزميلة حليمة أن عملية الاستقبال الناخبين تتم بكل انسيابية، لا سيما وأن الإشعار كان له دور مهم في تقليص مدة التصويت.
4: نعم.
0: وكذلك مساعدة الهيئة الناخبة على معرفة بدقة مكان مكتب التصويت والمؤسسة التي يصوتون بها، يعني هذه عوامل ساعدت بقدر كبير على انسيابية عملية التصويت أثناء ولوج المؤسسة أو كذلك التصويت داخل مكاتب التصويت مخصصة لكل دائرة.
4: شكرا لك زميل حمدي الشقاف، وبعد هذه الجولة في الأقاليم الجنوبية للمملكة الأستاذ عبد العزيز قرقي أستاذ القانون الدستوري، المعطيات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة تؤكد أن نسبة المشاركة المسجلة في الأقاليم الجنوبية تكون مرتفعة، ما الذي يعنيه ذلك؟
5: يعني ذلك أنه هذه المناطق يعبر من خلالها المواطنون عن استفتاء دائم على مدى انتمائهم لبلادهم لوطنهم، ويعبرون من خلالها على مغربية الصحراء دائما، هذا مكون أساسي. مع العلم أن هؤلاء المواطنون لسنوات طويلة خلت كانوا محرومين من هذا الحق عندما كانوا يخضعون للحماية، يعني كانت هناك الاستعمار الإسباني في المنطقة، لم يكن يسمح لهؤلاء المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، وبالتالي يشعروا الآن هناك الناس يشعرون بأنهم متملكون لمصيرهم ولحريتهم، وبالتالي تعتبر الانتخابات في الأقاليم الجنوبية متميزة بشكل أساسي، لأن من خلالها يشعر الناس بأنهم يمارسون الحرية وأنهم يختارون بأنفسهم من يمثلهم وأنهم المتحكمون في مصيرهم بالأساس. وهذا هو الذي يبين في كل انتخابات جرت، وحتى في عملية الاستفتاء دائما كانت النسب جد مرتفعة في الأقاليم الجنوبية مقارنة مع المناطق الأخرى، لأن الانتخابات هناك تشكل شيئا آخر مختلفا تماما، تشكل أولا التعبير عن الانتماء والتعبير عن الحرية والتعبير عن الانخراط في بناء مؤسساتي، وتعبر أيضا عن وجود سياسي لم يكن موجودا عندما كانت هناك إسبانيا.
4: نعم، ما الذي تعكسه الخريطة الانتخابية للجهات الجنوبية الثلاث والتي تضم حوالي 90% من مجموع مقاعد مجلس النواب وموزعة بين الدوائر المحلية والجهوية؟
5: تعكس أولا الشيء الكثير، نحن نعلم بأن الأقاليم الجنوبية تشكل يعني أقاليم تحظى بأولوية بالنسبة لبلادنا، ونعلم أيضا أن بلادنا سعت منذ استرجاع هذه المناطق سعت إلى إحداث تمييز إيجابي على مستويات متعددة لفائدة هذه المناطق، ويعني ذلك أن المواطنين في هذه المناطق منحت لهم جميع الفرص، وأن تمثيليتهم في البرلمان لا تقل عن تمثيلية المناطق الأخرى. معنى ذلك أنه في كل القرارات الأساسية وفي كل القوانين وفي كل المنظومة والترسانة القانونية والمتعلقة بالسياسة العمومية يسمع لصوت هؤلاء المواطنين الذين لهم ممثلهم على مستوى البرلمان، يتم التعامل معهم على هذا المستوى بنفس الشكل الذي يتم التعامل بهم على مستوى الأقاليم الأخرى. ومن ثم يمكن القول بأنه الآن هذه المناطق الذي يزورها يشعر بالفرق الكبير الذي كانت فيه هذه الأقاليم عندما كانت خاضعة للاستعمار الإسباني، ومن التحول الكبير الذي تشهده اليوم، أنا لا أقول على مستوى البنية التحتية، ولكن أيضا على مستوى المواطن وعلى مستوى

0: شعوره باستعادة حريته وشعوره بأمر أساسي لا بد أن نتوقف عنده، هو شعوره بالأمان. لا أقول الأمن، ولكن شعوره بالأمان، لأنه ما عاد يخشى من الغد وما عاد يخشى عن المستقبل، لأن كل الأمور هي مخطط لها وكل الأمور واضحة. وتخصيص 9 مقاعد لهذه المناطق معنى ذلك أنه هذه المناطق تحظى أيضا بأهمية كبرى بالنسبة للبناء المؤسساتي وبالنسبة للبناء السياسي لبلادنا.
1: نعم، وضمن المحور الأخير في هذه النشرة، وإبقى معنا أستاذ قرقي لمناقشته، في كل استحقاق انتخابي يتجدد موعد المواطنين مع ممارسة حق دستوري يجسد إحدى صور المشاركة في تدبير شأن العام واختيار ممثل المواطنين في مجلس النواب والمساهمة في رسم ملامح المرحلة التشريعية المقبلة. وتبرز كذلك هنا أهمية مشاركة فئة الشباب في هذه المحطة وفي هذا المسار. روبورتاج عبد المجيد الورداني من تطوان.
2: منذ افتتاح مكاتب التصويت هنا بتطوان لاحظنا إقبالا مهما من لدن المواطنين لأداء الواجب الوطني. فئة كبيرة منهم شباب سارعوا لمكاتب التصويت لممارسة حقهم والمشاركة في محطة انتخابية يراهنون على إنجاحها من أجل غد أفضل لمستقبل يستجيب لطموحاتهم.
3: اليوم كنحضرون هذا العرس الانتخابي، وحنا بصفتنا الشباب ديال المدينة كنتمنوا هاد الوعود وهاد الشعارات اللي كانوا في الانتخابات يوليو حلول حقيقية.
4: جيت اليوم كأول مرة باش نصوت، الناس اللي اخترتهم كنتمنوا هاد الناس هادو اللي صوتوا عليهم انهم يقوموا بواحد المبادرة حسنة، لا من ناحية التعليم لا من ناحية الصحة، وبأخص تشغيل الشباب.
5: كنتصدروا إعادة الثقة للشباب في العمل السياسي أولا، ثاني حاجة اللي كنتصدروها بالسياسيين هنا بالإقليم ولا بشمال المملكة هو الإقلاع الاقتصادي، لأن فرص الشغل فهي قليلة، وبالتالي بغينا فرص الشغل الحقيقية تهم الجميع، كذلك بغينا تكوينات اللي كتواكب هذه فرص الشغل اللي يمكن أنها تخلق هنا بشمال المملكة.
2: مشاركة الشباب بالإدلاء بأصواتهم خطوة يعبرون من خلالها عن رغبتهم في ممارسة حقهم أولا وفي اختيار ممثليهم داخل مجلس النواب، مؤكدين أن المشاركة لا تقف عند وضع ورقة في صندوق الاقتراع، وإنما ترتبط أيضا بانتظارات تتعلق بالمستقبل وبقدرة المؤسسات المنتخبة على الاستجابة للقضايا التي تشغل الجيل الجديد. الأستاذ محسن الندوي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية.
6: طبعا اليوم المطلوب ليس مجرد استحضار الشباب في الخطابات والحملات الانتخابية أو توظيف حماس الشباب لأغراض الانتخابية، وإنما ترجمة تطلعاتهم وانتظاراتهم طبعا من أجل تحقيقها ومن أجل تحقيق يعني على أرض الواقع، وهذا ما نأمل بطبيعة الحال نحن جميعا.
2: مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية تكتسي أهمية خاصة لأنها تعكس مستوى انخراط الأجيال الجديدة في الحياة العامة، والرهان اليوم لا يتعلق فقط بنسب المشاركة وإنما أيضا الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين من أجل مستقبل مشرق لهم ولوطننا الحبيب. من تطوان لكم تحية عبد المجيد الورداني ومحمد غربي.
1: وفي سياق المشاركة في الانتخابات التشريعية لنهار اليوم وبين الالتزامات المهنية وانشغالات الحياة اليومية، وجد عدد من الموظفين أنفسهم أمام موعد انتخابي حرصوا على عدم تفويته، فاختار بعضهم أن يبدأ يومه بصندوق الاقتراع قبل التوجه إلى مقر العمل. بورتري أيوب الإدريسي يرصد حالة السيدة نادية التي تواظب منذ سنوات على المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، مؤمنة بقيمة صوتها وأثره في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
7: كانت الساعة تشير إلى 6 صباحا حين استيقظت نادية لتبدأ يوما ليس بالنسبة لها كغيره من الأيام. نادية موظفة تعمل في القطاع الخاص، أعادت ترتيب جدولها اليومي جاعلة التصويت في مقدمة انشغالاتها. غادرت منزلها في 7:30 صباحا وتوجهت رفقة زوجها صوب ثانوية الحسن الثاني بمدينة الرباط، هناك حيث مكتب الاقتراع.
8: أنا كنشتغل في القطاع الخاص، ولكن احنا سيتي كونستركتور سو كيفي

0: الإدارة ديالنا بحال جميع الإدارات الخاصة ولا ديال الدولة داروا لنا التسهيلات. بطبيعة الحال حنا جينا كاع طبقنا هذا العملية الانتخابية على العمل، جينا على بروميير اور الساعة الأولى باش نقدموا الواجب الوطني ديالنا عاد نلتحقوا بالعمل.
1: حرص السيدة نادية على الإدلاء بصوتها رغم انشغالاتها الكثيرة لم يكن وليد الصدفة. المرأة الأربعينية تقول إنها واظبت على المشاركة في جميع الاستحقاقات التشريعية التي عايشتها، مؤكدة إيمانها بأن تحقيق انتظارات المواطنين يمر حتما عبر صناديق الاقتراع.
0: احنا راه مسجلين من شحال هادي لانه في اللوائح الانتخابيه باش ان شاء الله فيما كتكون الفتره ديال الانتخابات كنجيو كننتخبوا على الحزب اللي بان لنا انه ان شاء الله غادي يقدم زعما ما احسن للوطن. هذاك العزوف على الانتخابات هو المشكل اللي باقي كاين بعد الفئات اللي مازال ما كيقول لك حنا ما فقدوا كاع الثقه مع انهم ما بقاوش كيبغيو يمشيو كاع ينتخبوا. نقولوا انهم يجتهدوا يبحثوا يشوفوا على الاقل غادي يكون كما كنقولوا حنا بالمثل المغربي ديما كاين حسن من شي وكرف من شي، دونك لابد غيكون شي حزب اللي شويه يبان لهم في الطلاب ودا.
1: وعلى غرار فئه واسعه من المواطنين تضع السيده ناديه اصلاح قطاعي التعليم والصحه في مقدمه انتظاراتها التي تامل ان تستجيب لها الحكومه المقبله.
0: اهم الدوافع اللي تخليني كل مره نصوت هي اننا كنشوفوا بزاف المجالات خاصهم يمشيوا للاحسن. انا سورتو مثلا التعليم، المجال ديال الصحه حتى هو هادو بعدا هاد المجالين بجوج بالضبط بالضروره عندي مهمين، هما اللي عندهم لا بريوريتي.
1: هكذا وجدت السيده ناديه للتصويت موقعا ضمن انشغالاتها الكثيره، ومثلها الكثير من الموظفين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الانتخابي مستفيدين من التسهيلات الممنوحة في هذا الباب.
2: إذن دائما في سياق انتخابات 23 شتنبر نختم معكم أستاذ قراقي، ما أهمية المشاركة في هذه المحطة لعكس خريطة سياسية داخل مجلس النواب المقبل تبرز تطلعات واختيارات المواطنين؟
3: هو المشاركة في الانتخابات معناه الحضور في كل ما سيأتي من بعدها، بمعنى لمدة 5 سنوات من يشارك في انتخابات سيكون له الحق في أن يتكلم أولا، بمعنى أن ينتقد لأنه مارس حقا أساسيا، وعليه أيضا أن يعتبر أنه هو المسؤول عن الاختيارات الكبرى التي ستأتي فيما بعد. ثم عندنا أشبه هذا الأمر بشيء أساسي، هناك مثل يقول من الأحسن أن تشعل شمعة أفضل بكثير من أن تلعن الظلام. من يشارك في انتخابات يبدو لي بأنه كمن يشعل هذه الشمعة، وهذه الشموع الكثيرة التي ستكثر بطبيعة الحال التي ستخلق نورا جميلا وستخلق غدا مشرقا. من يشارك في انتخابات في رأيي أنه يراهن على الغد المشرق وعلى المستقبل، ومن يمتنع أو من لا يشارك بالرغم من أن هذا حق من حقوقه فمعنى ذلك أنه يضيع فرصة أساسية في المشاركة ولكن أيضا في بناء الغد. هذا في رأيي ما تعنيه المشاركة في انتخابات.
2: الأستاذ عبد العزيز قراقي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، شكرا لكم على حضوركم معنا في هذا أو في تغطية هذا الحدث الوطني البارز انتخاب أعضاء مجلس النواب.
4: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: وقبل إغلاق هذه النشرة التي خصصناها لانتخابات أعضاء مجلس النواب نتحول إلى نيويورك في خطاب ألقاه باسم المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برسم فترة ما بين 2028-2029. ملخص لأهم ما جاء في كلمة المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في تقرير داود علوان.

0: إذن تقرير الزميل داود علوان يتناول ملخص كلمة المغرب خلال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تناول فيها عدة قضايا رئيسية، في مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة ومواقف المغرب بخصوص الملفات الإقليمية الدولية والإقليمية. تقرير داود علوان.
1: قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بعد صدور القرار الأممي 2797. هذا ما قاله وزير الخارجية ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا المسار لا رجعة فيه ويرتكز على عدة مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل.
2: أولا، لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ثانيا، لا مقاربة أو آلية أخرى خارج المسار التفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية. ثالثا، لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن. رابعا، لا إبقاء على الوضع القائم التي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل. خامسا، لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار ويرفضون احترام قرارات مجلس الأمن. سادسا وأخيرا، لا تسامح مع استمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن في انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.
1: وبالمناسبة، أعلن وزير الشؤون الخارجية عن ترشح المملكة لشغل مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن للفترة بين 2028 و2029.
2: إن المملكة المغربية وفاء لنهجها الدائم عاقدة العزم على المساهمة بفعالية ومسؤولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين وفق رؤية واقعية وتضامنية للتعاون الدولي، وفي احترام تام للسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية. وفي هذا السياق يندرج ترشيح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028-2029.
1: من جانب آخر، أكد ناصر بوريطة أن القضية الفلسطينية تظل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية للمملكة المغربية، انطلاقا من الإيمان بعدالة هذه القضية ومركزيتها في إحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
0: وبهذا التقرير تنتهي هذه النشرة التي خصصناها لانتخابات 23 شتنبر من أجل انتخاب أعضاء مجلس النواب، انتخابات تتواصل حاليا على مستوى أزيد من 40,000 مكتب تصويت وسط تعبئة لإنجاح هذه المحطة الديمقراطية. وإلى حدود منتصف النهار، معدل المشاركة على الصعيد الوطني بلغ حسب وزارة الداخلية نسبة 11.34%. وضمن النشرة، رصدنا من خلال نقاطنا الخارجية ومختلف التقارير الإخبارية أجواء سير عملية التصويت من مختلف ربوع المملكة وتواصل عملية الاقتراع والتصويت في الوسطين الحضري والقروي وخصوصيات الانتخابات في الأقاليم الجنوبية الثلاث للمملكة، مع الوقوف عند المشاركة في الانتخابات بالتصويت كحق دستوري يجسد إحدى صور المشاركة في تدبير الشأن العام. إلى اللقاء.
3: عدنا بأسماء حضراتكم مستمعين الأفاضل إلى إذاعة المملكة المغربية بالداخل، بعدما نقلنا لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة نقلا عن الأستوديوهات المركزية بالرباط. هنا الداخل، إذاعة المملكة المغربية.
4: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

واجفل ان هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة واجفل ان هوى قلبي هوى

0: محمد ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها ومشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNFT News، الخبر اليقين من المصدر.

قذفني من حب اعلامي وكان قذفني من حب اعلامي وكان قذفي وكان وكم ما قذفي وكان قذفني من حب اعلامي في ولم أبرح بدولتي حتى وجدت ملك الأشق خدامي حتى وجدت ملك الأشق خدامي حتى وجدت ملك الأشق خدامي

نام العذل بأن العذل يخيفوني نام العذل والشيخ زايد النامي إنعام الإنسان بعين مدامعه إنعام الإنسان بعين مدامعه فقد مت بإحسان وإنعام يا سائق عيسى حبيبي عسى مالا وسودا لقد بين أنعام سلفت كل مقامي في محبتكم ولم أترك مقاما قط قدامي وكنت أسيبا وصلت إلى

بدا لمقام لم يكن ارى به ولم يمر بافكاري واوهامي. ان كان منزلتي عندكم الحب ما ان كان لكم ان كان منزلتي عندكم الحب ما قد رايت فقد ضيعت.

الحب ما قد رأيت وقد ضيعت أيامي عندكم الحب ما قد رأيت ما قد رأيت وقد ضيعت أيامي أمنية ظهرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها ضاد أحلامي

كان منزلتي عندكم عظمى قد رأيت وقد ضيعت أيامي أمنيت مضغط روحي بأزمان واليوم أحسب أضال وحلامي إن يكن ضغط وجدي في محبتكم وإذمن فقد كثرت في الحب آلام ولو علمت بأن الحب

اصمع فؤادي فواشوق الى الرامي، اصمع فؤادي فواشوق الى الرامي. وان على نظرت من وسر بها فان اقصى مرامي، مرامي مرامي رؤيه الرامي. وشهدت واجتلت وجل حبيبي ما اسمى واسعد ارزاقي واقسامي. إن أسعد الله روحي، إن أسعد الله روحي.

أما لغرامي وشوقي ويقدام دار السلام إلي قد وصلت من سبري أبواب إيماني وإسلامي يا ربنا أرني أمر لك بي

المعلومة. ما تلعب وما تجود المعروف، ما تلعب وما تجود اجمعه بموت حاجي والحاجة والسنم بموت حاجي بموت

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ومن الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37

0: قتيها وشديتها وبلا شوى، وهذاك راه مشدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: غذاء ودواء.
2: هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن اليانسون اللي كنسميوه احنا بالدارجة المغربية حبة حلاوة، وهذا موجود عند العطارة في جهتنا، حبة حلاوة هو من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. أكيد قد تتساءلون ماذا يحدث عند تناول منقوع هاد حبة حلاوة مع الحامض، وهذا هو موضوعنا ضمن هذه الحصة الإذاعية اللي كما قلت الهدف من هذه الفقرة فقرة غذاء ودواء، وهو توسيع وتنمية رصيد ثقافتنا الصحية لا سيما في التغذية. عن تأثير شرب حبة حلاوة

الحمض على الجسم وفقا لموقع تايمز أوف إنديا جوابا على سؤال هل شرب اليانسون حبة حلاوة بالحمض مفيد للجسم؟ جاء فيه أنه عند شرب حبة حلاوة بالحمض كيحصل الجسم على الفوائد التالية. أول شيء هو فقدان الوزن، ففاش كنشربوا المنقوع ديال حبة حلاوة مع الحمض هذا كيلعب واحد الدور كبير في إنقاص الوزن عن طريق رفع معدل حرق السعرات الحرارية وتنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل وكبح الشهية. ثانيا هذا المشروب الصحي كيعالج الانفلونزا بحيث كيتغلب على الانفلونزا الموسمية اللي كتكثر الإصابة بها في فصل الشتاء عن طريق تناول اليانسون أي حبة حلاوة مع الحمض، لأن هذا المشروب كيتميز بخصائصه المضادة للفيروسات. ثالثاً مستمعين الأعزاء كيحسن الهضم، فحبة حلاوة مع الحمض كتحسن عملية الهضم وتخفف آلام البطن وكتكافح اضطرابات الجهاز الهضمي فضلاً عن خصائصها المضادة للبكتيريا الضارة بالأمعاء. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع أنه كيعالج بعض الأمراض الجلدية بحيث كيتميز مشروب حبة حلاوة والحمض بخصائص علاجية ضد حب الشباب والتصبغات الجلدية، به كيحتوي بشكل عالي وكبير مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات. واللي كيلقاو صعوبة في الرقاد فتحسين جودة النوم حيث كيساهم مشروب حبة حلاوة مع الحمض في تحسين جودة النوم، وبالتالي نظرا لقدرته الكبير على تخفيف التوتر والقلق وتهدئة الأعصاب ومحاربة الأرق. نتمنى لكم إن شاء الله صحة وسلامة.

لئن كان الهوى كان الهوى سببا سيجمعنا، فليت ندوب جمعا، فليت ندوب جمعا.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ಎಷ್ಟು ಕರೆ سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس يحمي، اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
6: صادق المجلس الإقليمي لأوسرد خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص

0: التزويد بالماء الصالح للشرب واختناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخل وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببير قندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24,730 طنا عندما تم شهر غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

Şöyle bir daha.

Ну, ладно. Ну, ладно.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. أعزائي المستمعين، أحاطكم الله بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصفاء المحبة، وأنزل عليكم لطفه أينما ذهبتم، ويسر لكم الخير كلما طلبتم. أسأل الله أن يسعدكم في سائر أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بأسماء حضرتكم الطيبة إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الأسرة، مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. يوجد عديد من الدراسات التي تتحدث عن السعادة في الحياة وأهميتها للإنسان في نجاحه وتطويره وتقدمه، حيث تعرف السعادة بأنها أجمل شعور يأتي للإنسان يجعله يؤثر إيجابيا في حياته وحياة الآخرين في مختلف جوانب الحياة، سواء عملية أو عائلية أو شخصية. إذن سنتكلم في هذه الحلقة عن أهم النصائح للسعادة في الحياة. إذن ما هي السعادة في الحياة؟ والوصول إلى السلام النفسي، بالإضافة أيضا إلى قبول الظروف والتكيف معها ومع مختلف الأحداث والتحديات. كما تعني السعادة في العموم أن الإحساس بالانبساط وبالمتعة والشعور بمطمئنة القلب وانشراح الصدر وراحة البال، وكما قلنا سابقا الرضا بكل شيء.

حيث تنبع السعادة من قلب الإنسان، فإذا قام الفرد بعمل يحبه تزداد سعادته، وإذا قام من حوله بفعل يحبه يجعله أيضا يشعر بالانبساط والرضا، وذلك الرضا يؤدي للشعور بحياة هادئة وسعيدة ومستقرة تخلو من الضغوط والآلام الداخلية.

فالسعادة هي الجسر الذي يمكنك عفوا من العيش بسلام وتحقيق الأحلام والشعور بالأمان، لأنها لا تسمح لك بالبكاء وضياع اللحظة والتحسر على الماضي. فالشخص السعيد يحب أن يكون من داخله واثق بالقدر وأن ما يحدث هو لحكمة يعلمها الله، ولكنها في النهاية لصالحه.

لذلك عزيزي المستمع، إذا أردت أن تكون سعيدا اتخذ القرار ولا تبكي على ما فات ولا تشغل بالك بما هو آت، واستمتع باللحظة الحالية وأحسن الظن بربك دائما. ومفهوم السعادة باختصار هو ما يشعر به الفرد بداخله من مشاعر تجمع بين الطمأنينة والسكينة والراحة والبهجة والسرور في آن واحد. وتعرف السعادة أيضا بأنها شعور ما بعد الرضا الذي يأتي من ارتفاع هرمون السعادة داخل الجسم. إذن ما هو هرمون السعادة؟

هرمون السعادة هو هرمون السيرتونين، ويعتبر من أهم الهرمونات في داخل الجسم الإنسان، وهو أحد المواد التي تشكل الناقلات العصبية المنتجة من الجهاز العصبي. ولهذا الهرمون تأثير كبير في جسم الحالة المزاجية للإنسان، وهو يأتي من عدة أطعمة مثل الفواكه مثل الموز والأناناس والجوز والكيوي، البروتينات مثل اللحوم والكبد والدجاج، والخضروات مثل البامية والسبانج والجزر والسلق. وأيضا يوجد هذا الهرمون في جميع أنواع الأسماك وبالخصوص السلمون، ويوجد أيضا في اللبن والشوكولاتة، وأيضا في القمح والأطعمة الغنية بالصويا، ويوجد أيضا في أنواع البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء والعدس.

إذن ما هي أهم قواعد السعادة؟ إن السعادة من أبسط الأشياء التي يمكن للفرد اتخاذ القرار بشأنها، فعندما يقرر الفرد أن يعيش سعيد قراره لا يؤذي أحد ولا يضر أحد أيضا. وتوجد قواعد للسعادة من خلالها يصبح الإنسان سعيد. أولها أن تعيش الحياة ببساطة مهما حققت من أحلام وطموح، واحذر أن ترفع سقف طموحك عزيزي المستمع لمستوى أعلى من طاقتك حتى لا تصاب بفشل أو إحباط يؤثر على تفكيرك. أعش أيضا لحظاتك ويومك كما هو، فلا تضيعه في الندم والحسرة على ما مضى ولا في الانشغال بما هو آت. تفاءل مهما كثر البلاء وتوقع الخير مهما أصابك، وأحسن ظنك بالله حتى تتجنب التشاؤم. طمن نفسك دوما بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وما يحدث هو خير لك. اعطي مما تحب دائما، وقدم العون للآخرين ما دام بإمكانك ذلك، فيعود عليك ذلك بالنفع ويشعرك أيضا بالرضا والراحة والسلام النفسي. اهتم بالمال ولكن لا تجعله هدفك الأول، فالمال يشتري كل شيء لكنه لا يشتري السعادة. تمتع بجميع لحظات حياتك الصغيرة قبل الكبيرة، ولا تفوت على نفسك فرصة الاستمتاع باللحظة الحالية وشعورها، فاستمتع عزيزي المستمع بكل شيء مهما كان صغيرا أو عابرا. عليك أيضا عزيزي المستمع ألا تخاف من الأحداث الحياتية، استفيد من كل ظرف توضع فيه سواء كان جيدا أو سيئا، فالاستفادة والنضج سيعديان بك إلى حياة أفضل دائما. حاول أن تقدم السعادة لغيرك ولشريك حياتك، فبكل الأحوال ما تعطيه يعود لك مرة أخرى.

تجنب قلة الحمد والسخط، وأيضا تجنب المنة على الأشخاص الذين تساعدهم، فحقيقة أنك شخص نافع شيء يدخل السرور إلى القلب.

يجب أيضا على كل فرد أن يمتلك القدرة على التفكير بحكمة وعقلانية وإيجابية حتى لا تثار الأفكار والمشاعر السلبية بداخله. فالاعتماد على التفكير الإيجابي يجعلك عزيز المستمع ناظر إلى الجانب المشرق في الحياة. كما للتفكير الإيجابي أيضا دور في جعل الحياة سهلة ومرنة في مختلف الأمور بها. عليك أيضا عزيزي المستمع الابتعاد عن الأشخاص السلبيين. فوجودهم في الحياة يجعلك تشعر بعدم الإنجاز والدخول في دائرة اكتئاب وإحباط. لذلك ننصحك عزيزي المستمع بعدم مجالسة السلبيين والابتعاد عنهم. قم بمصادقة الأشخاص الإيجابيين، فمصاحبتهم مكسب وعامل مساعد لك في تحقيق أهدافك وتنمية ذاتك وتطويرها، بالإضافة إلى أنك ستزيد من قوة الثقة في نفسك. وهم شيئا أعزائي المستمعين هو التقرب من الله.

فإذا جعلت أحزانك تسيطر على حياتك ستشعر بعدم قدرتك على الاستمرارية وأنك وحيد، وذلك بسبب الحزن وعدم التقرب من الله. فمن بعد عن الله خسر حياته. لذلك عزيزي المستمع، عليك التقرب من الله وأداء ما يرضي الله مثل تلاوة القرآن والزكاة وإخراج الصدقات وقيام الليل والإكثار من الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيضا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، الحديث مع الأصدقاء يكسبنا طاقة وفرحة في الحياة، فالأصدقاء أحد أسرار السعادة التي نشعر بها في حياتنا، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بمفرده وحيدا فيشعر بالإحباط والتشاؤم والكآبة. لذلك يعد التحدث مع الأصدقاء والخروج والسفر معهم من أفضل ما يشعرنا بالبهجة والسرور في الحياة. كما أن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، صلة الأرحام والود مع الأهل والأحباب من أفضل طرق السعادة، فإذا أسعدتهم أسعدت حالك، وإذا أحسنت إليهم أحسن الله لك. كما تعود صلة الأرحام وود الأهل والأحباب بالرزق الوفير والذكر الحسن، لذلك لا تقاطع أهلك وودهم، وستشعر براحة وسعادة داخلية تغمرك، لأنك تحقق جانب من جوانب الرحمة في الحياة. من الأشياء المهمة أيضا جدا هي أن يكون لديك صفة القناعة، وأن تكون راضي عن ذاتك وعن كل ما وصلت له وعلى كل ما منحك الله سبحانه وتعالى إياه، حتى تشعر بالسعادة في الحياة. ويجب أن تعرف أن عدم القناعة سوف يجعلك دائما تشعر بالسخط والاستياء الذي يولد الشعور بالتعاسة بمرور الأيام. ممارسة التمارين الرياضية أيضا بشكل يومي أعزائي المستمعين تساعدكم في تنشيط الدورة الدموية عند الإنسان، وذلك يمنح الإنسان داخليا شعورا بالرضا والراحة والسعادة المطلقة. لذلك قم بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، ويفضل أن تمارس رياضة المشي بشكل يومي حتى تسترخي العضلات ويرتاح جسدك وتخرج منه الطاقة السلبية المؤثرة على المزاج والتفكير. شعور السعادة يظهر داخل الإنسان بالتدريج، فكلما اقتنع بأن لكل مشكلة حل مناسب في هذا العالم وكفيل بأن يحلها بشكل سريع ولكن في الوقت المناسب. لذلك يجب أن تفكر لتجد حلول مناسبة لكي تحل المشاكل مهما كانت معقدة وتتخلص منها، حتى لا تكبر وتؤثر على حياتك وتجعلك تعيش في تعاسة وتفكير بدلا من السعادة. إذن هكذا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، أتمنى أن أكون قد وضحت لكم أهم نصائح للسعادة في الحياة ومفهوم السعادة أيضا بشكل مفصل، حتى نتمتع بها جميعا في حياتنا دون الاعتماد على أحد. علينا أن نسعد أنفسنا لأننا أشخاص مستحقة أن نعيش سعداء.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: افيك طوا بداو حكاياتي، تيا مالوا تيا سر حياتي.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: como
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من أدب البحر
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان يصلكم فيه شعاع وثير إذاعات المملكة المغربية في الداخل، نقرئكم السلام مرحبين بأسماعكم الطيبة إلى أعمدة عدد جديد متجدد من مجلتكم الأثيرية من أدب البحر، ضمن رحلة نتغياها سندبادية بطعم البحث، عنوانها الأبرز: الرمز والخيال في أدب البحر.

مجددا أحبتي المستمعين الكرام، بالرحب والسعة نستضيف أسماعكم الطيبة، حيث سنغوص في عالم أدب البحر لنستكشف معالم الرمز ومواطن الخيال في أدبيات غنية وثرية. سنتناول بمشيئة الرحمن نماذج من الأدب العربي والأجنبي التي تظهر فيها هذه العناصر بشكل واضح، طبعا فاسحين المجال لمساهمات مستمعاتنا ومستمعينا، ممنونين على وفائهم وحرصهم الغيور على إغناء مضمون هذه الحلقة وتوسيع وعاء رصيدها المعرفي.

أستأذنكم بداية مستمعين لأتوقف لحظة عند تعريف الجهاز المفاهيمي لهذه الحلقة، مستعينا بتعريف أدرجه المستمع نايف المنتصر من دبي بالإمارات العربية المتحدة، الذي أدرج بإسهاب تعريفا عن الرمز والخيال في أدب البحر، اختزلت أهم ما جاء وورد فيه.

الرمز والخيال في أدب البحر هما عنصران أساسيان في تشكيل هذه الأدبيات. الرمز يعني استخدام الأشياء أو الشخصيات أو الأحداث لتمثيل أفكار أو مفاهيم أعمق، بينما الخيال يعني استخدام الخيال الإبداعي لخلق عوالم وأحداث غير واقعية.

0: المستمع الكريم الأستاذ حسن خطيط من الداخلة، وهو مهتم بأدب البحر والغوص فيه بحثا عن لآلئه، آثر من زاوية نظر أخرى استعراض عينة ونماذج من الأدب العربي على هذه الشاكلة، فلنستمع إليه ضمن هذا الشريط المسجل الذي وافانا به مشكورا.
1: معكم أخوكم حسن خطيط من الدخلة. من النماذج التي ارتأيت الحديث عنها ما دام الموضوع يرتكز على الرمز والخيال في أدب البحر، رواية ألف ليلة وليلة. هذه المجموعة الشهيرة من القصص التي تعتبر مثالا حيا ونموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر. فالقصة مثل سندباد البحر، والقصة التي تحمل عنوان علي بابا والأربعون لصا، مع غيرها من النماذج المماثلة، تحتوي على عناصر خيالية ورمزية غنية. وفي سياق ومجال آخر نجد أن الشعراء البحريين العرب، ومن جملتهم أبو تمام والبحتري، قد استخدموا الرمز والخيال في وصف البحر ومخاطره. فحين نتفحص شعرا ما قاله البحتري وأبو تمام عن البحر، نجده يعتبر من أروع ما قيل في الأدب العربي. فكلا الشاعرين استخدم البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية، وأيضا كرمز للشجاعة والمخاطرة. ومن نماذج شعر البحتري عن البحر أستشهد بهذه المختارات: وقد نظموا للبدر شعرا مفحصا. هذا البيت يظهر جمال البحر في وصف البحتري، حيث يشبه البحر بالبدر في السماء. ومن أبياته أيضا: وكم من موجة تعلو وتبلى. هذا البيت يظهر قوة البحر ومدى تأثيره على من يبحر فيه. ومن نماذج شعر أبي تمام عن البحر أدرج هذه الأمثلة: يحدث عن عيني نهاري مآثرا. هذا البيت يظهر تأثير البحر على نفسية أبي تمام، حيث يصفه بأنه مصدر الإلهام والإبداع. ومن الأبيات أيضا نجد: وليل بأعماق المحيط مظلم. هذا البيت يظهر جمال البحر في الليل، حيث يصفه بأنه ليل مظلم في أعماق المحيط. إن من خصائص شعر البحتري وأبي تمام عن البحر نجد الوصف الدقيق، فكلا الشاعرين استخدم وصفا دقيقا للبحر ومظاهره المختلفة. نجد أيضا الرمز، حيث استخدم كلا الشاعرين البحر كرمز للعظمة والقدرة الإلهية. ثم نجد أخيرا الخيال، حيث استخدم كلا الشاعرين خيالا واسعا في وصف البحر ومظاهره. أما أثر شعر البحتري وأبي تمام عن البحر فيتمثل فيما يلي: أولا، التأثير على الأدب العربي. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر على الأدب العربي بشكل كبير، حيث أصبح البحر رمزا للعظمة والقدرة الإلهية في الأدب العربي. ثانيا وأخيرا، التأثير على الشعراء الآخرين. فشعر البحتري وأبي تمام عن البحر أثر كثيرا على العديد من الشعراء الآخرين، حيث أصبحوا يستخدمونهم أيضا البحر كرمز في شعرهم.

بحكم اهتمامه بالثقافة الأنجليزية ولكونه أستاذ متقاعد درس اللغة الإنجليزية بالسلك الثانوي التأهيلي بعدة مؤسسات تعليمية وفي عدة مناطق سابقا، فقد استحضر الأستاذ مليع للمناني من الرشيدية نموذجين من الأدب الأجنبي من خلال منتجين سرديين هما القرصان الأسود لألكسندر دوماس، وهي رواية تعتبر نموذجا رائعا على استخدام الرمز والخيال في أدب البحر من حيث الشخصيات والمواقف في الرواية التي تحمل رموزا ومعاني أعمق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أدرج رواية عجائب البحار للكاتب الفرنسي جول فيرن، هذه الرواية تعتبر من كلاسيات أدب البحر وتتميز باستخدامها للخيال العلمي والرمز.

البحر هذا الامتداد الأزرق الشاسع لم يكن في وجدان المبدعين مجرد فضاء مائي،

0: هي بالداخل تتحدث عن تمظهرات الرمز وتجليات الخيال في أدب البحر.
1: سعيدة ومبتهجة أن أدلو بدلوي لأغني مضامين هذه الحلقة المرتبطة بالرمز والخيال في أدب البحر. أكيد مستمعاتنا العزيزات، مستمعين الأعزاء، على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، في أدب البحر يغدو البحر رمزا للرحلة الإنسانية بكل ما تحمله من مغامرة ومخاطرة. ففي قصائد الشعراء يشبه البحر أحيانا المصير المجهول الذي يغامر فيه الإنسان بحثا عن معنى وجوده، كما قال الشاعر: كالبحر نلقى على شطآنه قدرا ونرجع للتيه ما بين الرياح غريبا. وفي نصوص أخرى يصبح البحر رمزا للحرية والانطلاق، حيث تتكسر القيود وتذوب الحدود، كما لو أن الأفق البعيد وعد بالتحرر. أبحرت لا ألوي على قيد ولا وطن، فالموج أوسع من أسوار ومن سدود. أما الخيال فهو الجسر الذي مكن الأدباء من الغوص في أعماق البحر ليروا فيه ما لا يرى، حوارا مع الموج، رسائل في زبد الشاطئ، وأصواتا تأتي من الأعماق وكأنها من عالم آخر. وليس غريبا أن يتحول البحر إلى مسرح للأساطير والرموز، فحكايات السفن الغارقة والكائنات العجيبة وحوار الإنسان مع الريح كلها صور تذيب الواقع في الخيال وتمنح النص الأدبي عمقا فنيا وبعدا رمزيا. وهكذا يصبح البحر في الأدب أكثر من مجرد طبيعة، إنه لغة ثانية تختزل في أمواجها أسرار الروح الإنسانية وفيضها الوجدان العظيم. نستشف مما سبق مستمعين الكرام الأماجد أن أدب البحر حين يتوشح بالرمز والخيال يجعلنا نبحر نحن أيضا بين ظلال المعاني وما تحفل به من تناسل الدلالات. حقا إننا لا نقرأ البحر بقدر ما نقرأ أنفسنا فيه، وكما قيل: يا بحر فيك ترى الأرواح صورتها والقلب يهوى على شطآنك السفر.

0: ختاما مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، أملنا فيكم بعد الله كبير، ونحن في ختام هذه الحلقة أن نكون قد توفقنا بفضل من الله وبمعية مساهماتكم في أن نلقي الضوء على أهمية الرمز والخيال في أدب البحر، هذه العناصر التي لا تجعل القصص أكثر إثارة فحسب، بل تسمح لنا أيضا بفهم العالم من حولنا بطريقة أعمق. شكرا على نبل مرافقتكم وجميل حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر حيث سنواصل فيه رحلة الأمواج مع عوالم الأدب. تقبلوا خالص التحيات وصادق التشكرات من طاقم هذه الحصة، وإلى موجة قادمة. إلى ذلكم الحين دامت سكينتكم وطمأنينتكم بإذن المولى.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد،
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

him.

بكون فهو رشد وبكون.

还疼啊，我的还是有呀。

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها.

0: لا يزيغ عنها إلا هالك. فموضوع هذا الدرس سيكون بإذن الله تحت عنوان الاستقامة في القرآن الكريم. والاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، تقول استقام الشيء أي استوى واعتدل، وهي ضد الاعوجاج. والاستقامة شرعا كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين كله، وهي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأفعال والأحوال. ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا صحت الأقوال على الصدق، واستقامت الأفعال على الاتباع، واستقامت الأحوال على الإخلاص. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمرو، قيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا على أداء فرائض الله، هذا في معنى الاستقامة. وقال قتادة: استقاموا على طاعة الله عز وجل. وكان الحسن البصري إذا قرأ هذه الآية، يعني قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. فالاستقامة بمعناها العام هي لزوم الطاعة، ومن هنا كان لا بد أن يحدث شيء من التقصير أثناء استقامة الإنسان. ولذلك أمر الله سبحانه المستقيمين بالاستغفار، قال عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه. فالاستقامة قد لا تتهيأ كاملة لكثير من الناس، فيجب عليهم أن يستغفروا الله عز وجل إذا استقاموا على الطريق، حتى يذهب هذا الاستغفار ما حصل منهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن كل ما نراه ونحياه وكل ما يمر بنا وكل ما نمر به غايته هذه اللحظة التي تتنزل فيها الملائكة، إما لتبشر فيبيض وجه، وإما لتسوء فيسود وجه. نسأل الله أن يجعلنا ممن تبيض وجوههم. ومن جزاء الاستقامة قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاللهم ارزقنا الاستقامة، وارزقنا الهداية إلى الطريق المستقيم، وثبتنا على الطريق المستقيم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: الحمد لله المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسع والعقاب الشديد. من هداه الله تعالى فهو السعيد السديد، ومن ضله فهو الطريد البعيد. والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأوفياء لإذاعتكم إذاعة الداخل الجهوية، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك حديث المجلس، ويرافقكم فيه أحمد أنقمار إمام مرشد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى أيها المستمعون الأكارم يكون حول الصلاة. فالصلاة أيها الأكارم هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. الصلاة ما هي إلا أقوال، من الفاتحة والتكبيرات وغير ذلك، وأفعال من ركوع وسجود وغير ذلك. فالصلاة تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، وهي واجبة أيها الإخوة بالكتاب والسنة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الصلاة، وهي مما يعلم من الدين بالضرورة، وهي أيها الإخوة واجبة على كل مسلم بالغ.

غير مبرح إذا بلغ 10. فقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وولي أمر الصبي إن قصر فهو آثم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون الأكارم، أما عن فضل الصلاة فهو عظيم، يكفي الصلاة أن لها أهمية ودرجة في ديننا الحليم، فقد فردت من السماء، وكل الفرائد فردت من الأرض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء أي الإسراء والمعراج فردت عليه هناك. قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ما وقع له ليلة الإسراء والمعراج: فأوحى الله عز وجل إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ فقلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال صلى الله عليه وسلم: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة. وفي حديث آخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي فضل الصلاة كذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر أي كثير على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. أيها المستمعون الأكارم، والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. الصلاة التي هي عماد الدين هي أول عمل سيسأل عنه العبد عند ربه عز وجل. ففي الحديث: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. أيها المستمعون الأكارم، وللصلاة وقتها لا بد للإنسان أن يؤدي هذه الفريضة في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. أيها المستمعون الأكارم، هذه الأدلة وغيرها تدل على مكانة الصلاة في ديننا الحنيف، وتدل كذلك على درجتها الرفيعة. فحافظوا على الصلوات، فهي رأس مالكم عند الله سبحانه وتعالى، وعضوا عليها بالنواجد، وأتموها

0: أحسن هيئة، وأدوا لها حقها، وحقها أن تصلوها بخشوع ووقار وطمأنينة، فأسبغوا وضوءها وأتموا ركوعها وسجودها، وحافظوا عليها في أوقاتها فأدوها فيها، فهي كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومروا بها كذلك أهلكم وذويكم، فأنتم مسؤولون عنهم يوم القيامة. أيها المستمعون الأكارم، للإشارة كذلك إلى أن صلاة الجماعة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، فصلاة الجماعة من السنن المؤكدة ومن أعظم الشعائر الإسلامية. أما عن فضلها فقد روي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. إذن أيها المستمعون الأكارم، حافظوا على هذا الركن المتين، فإن من حافظ على صلاته نجا بإذن الله تعالى، فهي عماد الدين وأول ما تسألون عنه يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلواتهم في وقتها وجماعتها. فاللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيوخنا وأحبتنا وأصدقاءنا وجيراننا ومن له الحق علينا ومن وكلنا بالدعاء، وارحم يا ربي بفضلك جميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا ربي انصر ملكنا محمد السادس أمير المؤمنين نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي أقر عينه بولي عهده وشد أزره بشقيقه، وبارك اللهم له في أسرته العلوية الصغيرة والكبيرة. اللهم يا ربي اشفه بشفائك وداوه بدوائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع علام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج اشتد أزمة تنفرج قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب

في يده فذو سعة وذو حرج فلربما فضى المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج.

فعلى مركوزتها فوجي، شهدت بعجائبها حجج، قامت بالأمر على حجج، ورضا بقضاء الله حجة، فعلى مركوزتها فوجي. وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي، وإذا حاولت نهايتها فاحضر إذاك من العرج.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضية لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن

يمدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجل وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج مدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجل وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج وخيار الخلق هداتهم وسواهم من همج الهمج.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمية. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم. يسرنا أن نلتقي بكم في هذا الحوار الإذاعي، وطبعا المناسبة الحدث هي فعاليات الملتقى الخامس للسيرة النبوية اللي نظمها المجلس العلمي الجهوي بجهة الداخلة وادي الذهب في إطار العناية بالسيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية واستحضار ما ركمه علماء المغرب من جهود علمية رائدة في خدمة ذخيرة هذا التراث النبوي العظيم. وأنا جد سعيد ومبتهج أن يحل ضيفا كريما في هذا الحوار ببلاطو إذاعة الداخلة الجهوية فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
4: بارك الله فيك أستاذي الفاضل، شكرا لكم سيدي أحمد العادي على الدعوة الكريمة، وأحيي من خلالكم المستمعين والمستمعات، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: طيب، الهدف كما أشرت في البداية أستاذ أحمد وهو تقريب المستمعين من التظاهرة العلمية القيمة. وأود بداية لو سمحتم الأستاذ حران تقريب المستمعين من السياق الذي أتى فيها هذا الملتقى العلمي المنظم مؤخرا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالداخلة، وطبعا اللي نحن بصدد هذا الملتقى، وما الذي دفع المجلس العلمي الجهوي إلى أخذ مبادرة تنظيم هذه الفعاليات العلمية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جوابا على سؤالكم أستاذي الفاضل سيدي أحمد، هذا الملتقى الخامس للسيرة النبوية له سياقان، سياق عام وسياق خاص. فأما السياق العام فهو العناية المتواصلة بالسيرة النبوية الشريفة باعتبارها السيرة النبوية واحد المجال رحب للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى هديه وشمائله وأخلاقه واستلهام القيم التي أسس لها النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الإنسان والمجتمع. أما السياق الخاص فإن الملتقى يأتي في إطار تنزيل مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السادة العلماء بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما تضمنته هذه الرسالة من الدعوة إلى إحياء الإرث النبوي الشريف وإبراز ما قدمه علماء الأمة من جهود في خدمة السنة والسيرة والشمائل النبوية. والمناسبة أخرى أو سياق آخر هو بمناسبة وابتهاجا بذكر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نعيش في ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق أستاذ الفاضل، ارتأى المجلس العلمي الجهوي يعني منطلقه في تنظيم هذا الملتقى الخامس أنه يسعى إلى الإسهام في هذا الورش العلمي من خلال تنظيم لقاءات وندوات تعرف بجهود العلماء ولا سيما علماء المغرب في التأليف، يعني المؤلفات التي ألفوها في السيرة النبوية

0: وتدريسها وشرحها والعناية بالكتب، خاصة كتب السيرة النبوية والشمائل المحمدية.
1: جميل
0: فهذا هو
1: جدا،
0: السياق العام
1: صحيح.
0: والسياق الخاص لهذه الندوة.
1: نعم، إذا طيب، إذا كان هذا هو سياق هذا الملتقى العلمي، أكيد المستمعين يحاولون يعرفوا شنو أبرز أو أهم الأهداف العلمية والتربوية التي توخّتها الجهة المنظمة أن تحققها من خلال هذا الملتقى أو هذه التظاهرة العلمية القيمة.
0: شكرا أستاذ الفاضل على السؤال القيم، لأن كل عمل من الأعمال البشرية لابد أن تكون لها أهداف،
1: صحيح، نعم،
0: وهذا العمل وهذا الملتقى له أهداف. يعني تنظيمه تم تحديد مجموعة من الأهداف يمكن إجمالها هذه الأهداف والمقاصد فيما يلي: أولا، هو التعريف بعناية علماء المغرب بالسيرة النبوية والشمائل المحمدية وإبراز جانب من عطائهم العلمي في هذا المجال. ثانيا، إحياء التراث النبوي والعلمي والتعريف بالمصنفات، فهناك واحد مجموعة من المصنفات والمؤلفات التي خلفها علماؤنا في السيرة النبوية، فيجب التعريف بها وبمضامينها، وخاصة إلى الأجيال الصاعدة. والهدف الثالث هو بيان مكانة السيرة النبوية في المنظومة العلمية والتربوية، وكيف أن علماء المغرب جعلوا السيرة النبوية مجالا للتعليم والتأليف والتربية. ولذلك نجد السيرة النبوية حاضرة في المقررات التعليمية في مادة التربية الإسلامية، ونجدها في المدارس العتيقة، ونجدها في المؤسسات الجامعية وفي غيرها. وهذا دليل على عناية المغاربة بالسيرة النبوية. رابعا، من الأهداف التي تم تصديرها هو ربط الأجيال الصاعدة، الفئات يعني الذين خاصة المتعلمين والمتعلمات، فينبغي ربطهم بمضامين السيرة النبوية، وإبراز أن العناية بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي ليست دراسة تاريخية، وإنما هي مدخل إلى الاقتداء والتأسي وبناء القيم. يعني الغاية من دراسة السيرة النبوية هو أن نجعل الاقتداء، أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. فالغاية والمقصد من تدريس ومدارسة السيرة النبوية وتحقيق هذا المقصد، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة، في معاملاته وفي أخلاقه وفي عبادته وفي جميع مناحي الحياة. خامسا وأخيرا، هو تعزيز الوعي بأهمية قراءة كتب السير النبوية والشمائل، قراءة علمية واعية تستحضر مقاصدها وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. وربط، يعني أسلفت الذكر على أن من بين هذه الأهداف هو ربط الأجيال يعني القادمة بالتراث العلمي للسيرة النبوية. ولتحقيق هذا المقصد، فإن المجالس العلمية التابعة للمجلس العلمي الجهوي قد أعدت برنامجا خاصا بالمؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف، وهو التعرف على شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترسيخ هذه القيم في نفوس الناشئة.
1: وبالخصوص أن ما أحوجنا اليوم لهذه القيم نظرا للتأثيرات ديال هذه
0: نعم،
1: مواقع التواصل الاجتماعي وكل
0: التي
1: من هب
0: كثر
1: ودب،
0: في،
1: صحيح،
0: خاصة في هذا الوقت الذي كثر
1: نعم،
0: فيه.
1: وبالتالي هذه المبادرة
0: نعم،
1: ستصحح
0: أكيد،
1: مجموعة من السلوكات وترسخ قيم اللي هي أصلا قيم إنسانية أصبحت حتى الغرب اليوم يعود إليها.
0: فعندما نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نجدها ملأة
1: صحيح،
0: بالقيم بشكل عام، سواء القيم الإنسانية الكونية، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الغير، وهذا يدل عليه المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، فكان مجتمعا فسيفساء، فيه تعايش بين المسلمين وبين اليهود وبين أهل الكتاب جميع يعني، فكان فسيفساء متنوعة وفي التعايش، التعايش
1: في التعايش وفي أيضا
0: التسامح
1: مشترك الإنساني،
0: مشترك الإنساني
1: صحيح.
0: نعم. يعني مظهر من مظاهر مشترك الإنساني الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني الذي أسسه صلى الله عليه وسلم لما أسس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة.
1: طيب، من أبرز أنشطة فعاليات هذا الملتقى تنظيم ندوة بمعنى فيه مداخلات علمية، لو سمحت أن تتفضل تكرما بتقريب المستمعات والمستمعين من أهم المحاور التي تناولتها هذه المداخلات العلمية.
0: نعم أستاذ، الملتقى تضمن مجموعة من المداخلات التي تتكامل فيما بينها لتقديم صورة عن جهود العلماء المغاربة في خدمتهم للسيرة النبوية. ومن أبرز هذه المحاور التي تضمنها البرنامج، المحور الأول عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية، وتم التطرق فيه ومن خلاله إلى إبراز عناية سلاطين الدولة العلوية بالسيرة النبوية وآثار ذلك، وما كان لهذه العناية من دور في حفظ التراث النبوي وتشجيع العلم والعلماء. وكانت مداخلة بعنوان جهود ملوك الدولة العلوية في خدمة الإرث النبوي الفتوحات الإلهية في مجتمع من الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية لمليك من الملوك الدولة العلوية ألا وهو سيدي محمد بن عبد الله العلوي. فهذا السلطان قد ألف كتبا متعددة في السيرة النبوية وفي السنة النبوية، وبذلك فإن الأمراء والملوك الدولة العلوية ليس اهتمامهم فقط، لم يقتصر اهتمامهم فقط بتشجيع العلماء يعني وتشجيع يعني مجموعة من الأنشطة، وإنما ساهموا بالتأليف والتدريس،
1: ساهموا
0: تأليفا وتدريسا للسيرة النبوية، وأمثلات كثيرة ومتعددة. ولذلك فهذا هو المحور الأول. المحور الثاني هو تناول مظاهر ونماذج من عناية علماء المغرب بكتب السيرة والشمائل، وهو محور حاول أن يرصد نماذج من جهود العلماء المغاربة في التأليف والتصنيف والشرح، بمعنى أن هذه العناية بالسيرة النبوية لها تجليات مختلفة. هناك من العلماء من ألف وصنف، وهناك من قام بالشرح، وهناك من نظم، وهناك من ترجم، نعم، وهناك من ترجمها، ترجموها يعني إلى بالأمازيغية، وترجموا كثير من الكتب في السيرة النبوية نعم بالفرنسية وباللغة الإنجليزية. وإذا فهذه العناية فهي عناية شاملة. أما المحور الثالث فكان بعنوان السيرة النبوية في أدبيات أهل الصحراء، وهو محور مهم سلط الضوء على حضور السيرة النبوية، بمعنى أستاذي الفاضل أننا انتقلنا من العام إلى الخاص، هذا جانب محلي أردنا من خلاله إبراز عناية أهل الصحراء بالسيرة النبوية، وهذا لا غبار عليه لا غبار عليه، بمعنى أن علماء الصحراء كذلك ساهموا في العناية وفي التأليف ونظم وشرح مجموعة من الكتب في السيرة النبوية، وأنتج مؤلفات وقصائد ومدائح ونصوص تعكس هذا، دليل على عمق محبة المغاربة بشكل عام وأهل الصحراء بشكل خاص، محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واعتزازهم بإرثه، لأن من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخطبة المنبرية التي يعني تمت في الأسبوع الماضي، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق به، ثم محبته صلى الله عليه وسلم، وبعد المحبة يأتي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بعد المحبة والاقتداء تأتي المساهمة في نشر إرثه صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته صلى الله عليه وسلم.

0: التي تنولت من قبل المساهمين والمحاضرين في هذا الملتقى العلمي.
1: أنتهز فرصة هذا الحديث معك فضيلة الأستاذ أحمد حران لأطرح سؤالا أكيد يتبادر لأذهان العديد من المهتمين. هذا السؤال كالتالي: كيف يمكن أن نفهم ارتباط المغاربة بالسيرة النبوية؟ وهل يمكن الحديث عن حضور السيرة في تشكيل الهوية الدينية والثقافية المغربية؟
0: شكرا أستاذي الفاضل على هذا السؤال. لا شك أن السيرة النبوية عبر التاريخ هي أحد المكونات الأساسية في البناء الديني والثقافي للمسلمين بشكل عام وللمغاربة بشكل خاص، لأن السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التطبيق. إذا كان القرآن الكريم والسنة النبوية هي التطبيق والسنة النبوية، يعني القرآن الكريم والسنة النبوية إذا كان يعني التطبيق النظري، فإن السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التطبيق العملي لهذا الدين. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد القرآن الكريم وجسد سنته صلى الله عليه وسلم في علاقته مع ربه، مع نفسه، مع أزواجه، مع مجتمعه ومع محيطه، فكان هو يعني هو النموذج الذي جسد مضامين القرآن الكريم والسنة النبوية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بين الناس، أجابت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. معنى كان خلقه القرآن بمعنى أنه كان يجسد أخلاق القرآن. فبالتالي فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي للوحيين، يعني القرآن والسنة النبوية. ولذلك المغاربة لم يتعاملوا مع السيرة النبوية باعتبارها أحداث تاريخية فحسب، وإنما تعاملوا معها بهذا الاعتبار، باعتبار أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة اقتداء، أي أننا ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وسيرته صلى الله عليه وسلم كذلك مدرسة للأخلاق والقيم، ومصدر من مصادر المحبة النبوية، ومصدر من مصادر العلم والمعرفة. بمعنى إذا أردنا المعرفة وخاصة المعرفة الشرعية، فالسيرة النبوية هي مصدر من مصادر المعرفة الشرعية، ومصدر للأخلاق والقيم، وهي مصدر للاقتداء، والاقتداء هو الغاية والمقصد من دراسة وتدريس السيرة النبوية، هو أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على رسوخ المحبة النبوية في الوجدان المغربي وارتباطها بالثوابت الدينية الوطنية للمملكة المغربية.
1: أكيد كما قلت فضيلة الأستاذ أحمد حران أن الهدف من تدارس والاهتمام بالسيرة النبوية وهو أن نصل درجة ترجمتها في سلوكنا اليومي وتصبح جزءا من هذا التطيب. فيه البعض يتساءل، وأود أن أنتهز هذه فرصة لأطرح سؤال يثيره البعض، وهو أن صحيح هناك تحولات كيعرفها العالم وهي تحولات متسارعة فعلا وفيها الكثير من الأشياء، ويتساءلون عن الحاجة للعودة لهذه القراءة. في نظرك لماذا نحتاج إلى إعادة قراءة السيرة النبوية، وأين تكمن جدوائية والفائدة من إحياء أو ترسيخ هذا الاهتمام؟
0: يظهر ذلك أستاذي الفاضل من أننا نحتاج إلى السيرة النبوية لإصلاح المجتمع من أجل معرفة الماضي، أن نعرف الماضي وأن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من خلالها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني مجتمعا من أجل إصلاح. إذن الغاية هو إصلاح الحاضر وبناء المستقبل، ليس فقط لمجرد أن نتعرف على أحداث السيرة النبوية، وإنما نستلهم

0: منها الدروس والعبر من أجل إصلاح الحاضر وبناء المستقبل. ولذلك فالسيرة النبوية تقدم للإنسان بشكل عام نموذجا متكاملا يتجسد هذا الإنسان في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، في رحمته وعدله وصبره وحواره وتسامحه وحفظ الكرامة الإنسانية والوفاء وتحمل المسؤولية وغير ذلك من القيم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجسدها في أثناء بنائه
1: وأكيد
0: للمجتمع.
1: صحيح، وأكيد سي أحمد عذرا على مقاطعتك، أن فيه الكثير من الأجوبة، كثير من الأسئلة نطرحها اليوم، يكفي أن نعود للسيرة
0: أن
1: النبوية
0: نعود
1: فيها
0: إلى سيرتنا
1: الكثير.
0: فنجد فيها
1: صحيح، نعم
0: الأجوبة الشافية الكافية في جميع الميادين
1: وتوافق
0: المختلفة.
1: الفطرة الإنسانية أصلا.
0: أكيد، وعندما نرصد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت علاقته مع الغير،
1: صحيح، نعم
0: فيمكن أن نستلهم مجموعة من القيم التي ستساعدنا
1: تماما،
0: أفرادا وجماعات ودول في التعامل مع الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي مليئة كيف كان يتعامل مع الغير بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
1: أحسن،
0: فكان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى
1: حوار
0: الحوار وإلى
1: وانفتاح
0: التسامح وإلى
1: وقبول
0: الانفتاح قبول
1: الآخر،
0: الآخر
1: نعم
0: وغير ذلك من القيم التي
1: صحيح،
0: ما
1: أيوة
0: أحوج الأمة الآن، وما أحوج الدول، وما أحوج البشرية جمعاء إلى الرجوع فيها واستلهامها من أجل
1: وحتحقق
0: تجاوز
1: سلام
0: السلام
1: الداخلي،
0: الداخلي
1: الطمأنينة، فعلا
0: وتجاوز مجموعة من العقبات والمشاكل التي يكون سببها في الغالب هذا البعد عن المنهج النبوي وعن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن المقصد الأساسي من العناية بالسيرة النبوية هو أن نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه كما أسلفت الديك، وأن نهتدي بهديه ونقتدي به، وأن نجعل من أخلاقه منهجا في حياتنا، بمعنى ليس مجرد دراسة أحداث
1: صحيح،
0: تاريخية، وإنما ينبغي أن نجسدها ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، في نجسدها في بيوتنا، في أسواقنا، في شوارعنا،
1: وحتى
0: في معاملة، في
1: علاقاتنا مع
0: علاقات
1: ذواتنا أيضا. صحيح،
0: ذواتنا وغير ذلك منها.
1: أكيد،
0: فالسيرة النبوية كيف ما قلت هي هي النموذج، هي مشتل مليء بالقيم، ينبغي علينا أن نغرف منه هذه
1: صحيح،
0: القيم وتجسيدها في
1: وأيضا
0: واقعنا
1: بوصلتنا في الحياة
0: في حياتنا.
1: كثير من الأشياء نهتدي من خلال. طيب، ارتباطا بما أجبت عنه ممنونا فضيلة الأستاذ أحمد حران، كيف ترى اليوم الدور الذي يمكن أن تقوم به المجالس العلمية والمؤسسات الجامعية في ترسيخ هذا الذي تحدثنا عنه، وهو الاهتمام بالسيرة النبوية؟
0: أسلفنا الذكر الأستاذ الفاضل على أن من بين الأهداف التي سطرها منظمون المجلس العلمي الجهوي هو ربط الأجيال بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التعرف عليها ومحبته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأكيد أن المؤسسة العلمية تعمل عملها وخاصة في هذه السنة، وتنزيلا للمضامين الرسالة الملكية التي أسلفت ذكرها، فكانت هذه السنة هي سنة السيرة النبوية بامتياز على جميع المستويات، لا محليا ولا جهويا ولا حتى وطنيا. فهناك مجموعة من الأنشطة خاصة في المؤسسات التعليمية، ولذلك فالدور الأساسي دي المجالس العلمية والمؤسسات التربوية بشكل عام والجمعية وإلى آخره، فالدور ديالها أنها هي مطالبة بأن تصل بين التراث والحاضر وبين المعرفة والتربية، بمعنى أن لا نجعل أن لا نلقن أبناءنا هذه المعرفة فقط، وإنما أن نجمع بين العلم والمعرفة، بين العلم والعمل عفوا بين العلم
1: متفق،
0: والعمل، بين المعرفة والتربية.
1: صحيح،
0: ألا تكون أحداث السيرة النبوية هي أحداث جافة تاريخية فقط ندرسها من أجل دراسة التاريخ،
1: أن
0: هي
1: نترجمها
0: نترجم إلى
1: بسلوك،
0: عمل،
1: نعم صحيح.
0: وهذه المعرفة إلى تربية، إلى سلوك.

0: إلى أخلاق. ومن هنا يحرص المجلس العلمي الجهوي والمجالس العلمية المحلية على أن يجعلوا السيرة النبوية حاضرة في برامجه العلمية والثقافية، مسابقات ثقافية في السيرة النبوية، مسابقات في السيرة النبوية، وندوات ومحاضرات ودروس وعظية وقراءة علمية في كتب السيرة النبوية والشمائل، وخاصة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض رحمه الله. كما أن التعاون مع المؤسسات الجامعية والعلمية يتيح يعني فتح آفاق أوسع للبحث الأكاديمي. وبهذه المناسبة فإن المجلس العلمي المحلي والداب قد طرح استكتابا في موضوع المدى السيرة النبوية والمدائح النبوية، الأبعاد التربوية والروحية والعلمية من خلال في الصحراء المغربية، بمعنى عناية علماء الصحراء المغربية بالسيرة النبوية والمدائح النبوية وأبعادها التربوية والعلمية والجمالية.
1: طيب الأستاذ أحمد حران، ونحن على مشارف ختام هذا الحوار الإضائي التنويري المفيد معك مشكورا، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المستمعين خاصة الشباب منهم؟
0: الرسالة أستاذ الفاضل نوجهها إلى الآباء وإلى الأبناء.
1: صحيح.
0: إلى الآباء وإلى الأبناء، هو أن يجعلوا من أوقاتهم، أن يجعلوا قسطا من أوقاتهم خاصة داخل الأسر من أجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله مؤلفات متعددة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومختلفة ومبسطة بلغة سلسة، ودابا الحمد لله كاين الانفجار المعرفي. فهي ينبغي يعني كل أسرة نجعل كيف ما كنلقاو الحمد لله الأسرة المغربية كنلقاو في كل بيت يعني نجد فيها القرآن الكريم، فكذلك يستحسن أن كل بيت يكون فيها واحد الكتاب ديال السيرة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعله واحد مجلس يعني 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة كل يوم لقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وللصلاة على النبي صلى الله ولعقد يعني مجالس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا من سيرته صلى الله عليه وسلم زادا للعلم ومنهلا للأخلاق وطريقا إلى الاقتداء. فالسيرة كما أسلفنا هي ليست صفحات نقرأها ثم نطويها، وإنما هي حياة نستلهم منها مجموعة من المعاني، معاني الرحمة الصبر والصدق وغيرها. وأدعو إلى الإقبال على تراث علماء المغاربة والبحث في مؤلفاتهم، وهذا خاصة بالنسبة للباحثين، وخاصة التراث المحلي، فهناك قصائد في المديح النبوي تحتاج إلى من يقوم بخدمتها وإخراجها إلى الوجود، لأنها تمثل جزءا أصيلا من ذاكرتنا العلمية والحضارية. وهذا تنظيم هذا الملتقى إنما هو حلقة في هذا المسار المتواصل بحول الله، والذي يسعى إلى إحياء الإرث النبوي الشريف والتعريف بجهود علمائنا في خدمتهم للسيرة النبوية وربط الأجيال بسيرة خير البرية عليه الصلاة والسلام.
1: شكر الله لكم الأستاذ دكتور أحمد حران، كاتب المجلس العلمي الجهوي ورئيس المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، هذه الإضاءات والتوضيحات والإضافات القيمة التي همت الملتقى العلمي الذي احتضنته مؤخرا مدينة الدخلة من تنظيم المجلس العلمي الجهوي، وهي مبادرة تستحق كل إشادة والتنويه، ويكف شرطي أستاذ أحمد أنها برنامج متواصل مستمر. ختاما مستمعين الأعزاء،
0: نعم تفضل أحمد على الدعوة الكريمة، ومن خلالكم أوجه شكري كذلك إلى جميع يعني الأطقم التي تسهروا على هذه يعني البرامج المفيدة للمجتمع يعني وشكرا لكم على الدعوة الكريمة، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي في يعني في مناسبة أخرى.
1: أكيد
0: السلام
1: أكيد
0: عليكم
1: أكيد
0: ورحمة الله تعالى
1: نعم.
0: وبركاته.
1: إذا ختاما مستمعينا الأعزاء، متابعينا وأوفياء، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبة نبيه المصطفى.

0: برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

Captain!

تغدرني الأحلام وأني أراكم تغدرني الأحلام بأني أراكم الأحلام وأني أراكم ويا ليت أحلام المنام يقين وليت أحلام المنام يقين وليت أحلام المنام أحلام المنام يقين وليت أحلام

حتى المناجي

تكن حقا تكن حتى المنى منى لين تكن حقا تكن حتى المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا مفتريا منى تكن حقا تكن حتى المنى يا منى تكن حقا تكن حتى المنى.

فقد جميل الهوى تقول لكم مغرما فيكون تقول لكم مغرما فيكون غلبا قريبا قريبا قريبا.

زارت من النار تعدي كما كيف من حزن وتكاري وهكي كما كيف من حزن

أنا الشقاء الشقاء رجل الزبائن.

اللي فيا كان دارك من حجم التجراح كان دارك من حجم التجراح شفت فيا عاتم القديم استصراح شفت فيا عاتم القديم استصراح شفت فيا عاتم القديم استصراح شفت فيا عاتم القديم استصراح I'm not

يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا زياده صافي يا

حبيبتي يا منى يا حقا حبيبتي وانا صديق بعد رجل دغار وانا صديق صديق بعد الهجر بعد الهجر.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: دفن الماضي،
2: دفن الماضي،
3: دفن الماضي،
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب.

كان حي المخفية بمدينة فاس مقر عائلة التامي، وقد توارثت هذه العائلة منزلا أشبه ما يكون بقصر من نوع القصور التي عرفتها فاس يوم كانت بلد الثراء والنعمة واليسر. وانتهى هذا القصر أخيرا بكل ما فيه ومن فيه إلى الحاج محمد عميد عائلة التامي.

0: أنصحك أن تأخذ كيسا كاملا من هذا الدقيق، إنه رفيع.
1: سأجربه أولا.
0: هل المجربة ولا تسأل الطبيب. انظر إلى هذا البياض، المس بيدك، جرب.
1: أريد أن أجربه بعد أن يخرج من الفرن.
0: العبرة بالخواتم. إيه، وإذا لم يعجبك فالمسؤولية على الفرن. انظر، ها هو الحاج محمد يقوم بجولته الصباحية. أسعد الله الصباح سيدي الحاج محمد.
2: صباحكم سعيد.
1: هذه الجولة المبكرة لا يتخلف عنها إلا إذا كان مسافرا أو أعجزه مرض.
0: صحيح، منذ فتحت هذا الدكان والحاج محمد لا يتخلف أبدا عن جولته الصباحية، وكأنه وصي يتفقد أملاك القاصرين. دائما بهندامه الوقور وخطواته الرزينة وسلهامه الأنيق.
3: أعطني كيلو ونصف من الإسفنج، أبي يريده صغيرا ومحمرا.
4: طيب أيها الولد، هات النقود.
3: ردها جيدا.
5: واحد، اثنان، ثلاث. أنت طفل هائل، انتظر دورك.
6: من أراد الدنيا قام مبكرا، ومن أراد الآخرة قام مبكرا. إن الدنيا ما تزال بخير، وإن البركة في البكور.

0: إيه ولسيدي عيسى، تعال إلى هنا، احمل هذه القفة إلى منزل الحاج عبد الله. أهلا أهلا الحاج محمد، أسعد الله الصباح، تفضل، عندي خرفان لحمها مسك.
1: صحيح،
0: انظر، أجل البصر في هذه الخيرات، تبارك الله، سنة مباركة هذه والحمد لله.
1: وماذا يقول بائع الفول؟
0: عمي الحاج، وهل يقارن هذا اللحم بما ذكرت؟
1: صحيح، لكن تصلبك في الثمن، كل الأثمان قابلة للمناقشة.
0: السوق عمي الحاج هو الذي يدفعنا إلى رفع الثمن، لو كان بالإمكان لدفعنا بالمجان. هل تعجبك هذه القطعة؟
1: أريني غيرها.
0: طيب، هذه كله طري، خرفان لم تتجاوز السنتين.
1: سأتجول أولا لأستطلع ما في السوق.
0: أهلا وسهلا الحاج محمد، الدكان دكانك.
2: يوم مبارك سعيد الحاج محمد، تفضل، هذه الكرسي يا ولد وسريع.
1: شكرا، لا داعي لذلك.
2: كما تريد سيدي الحاج، بماذا أبدأ؟
1: هذه الطماطم ليست طرية.
2: بالعكس سيدي الحاج، وصلت منذ ساعتين. ها انظر بنفسك.
1: إن جودة الأشياء لا تكمل إلا إذا كان الثمن مناسبا.

0: وهل بإمكاني أن أرفع الثمن بالنسبة لرجل هو بمثابة الأب؟ إن الثمن معتدل سيد الحاج. انظر، لو طلبت البطاطس مثلا لم امتنعت عن وزنها لك، إنها سلعة لا تليق بالحاج محمد. كيلو أو اثنين من الطماطم؟
1: دع الطماطم إلى الأخير.
0: صحيح، فمكانها فوق.
1: هذا الباذنجان لا يبدو طريا.
0: طري، اختر بنفسك. كيلو؟ اثنين؟
1: اثنين. أزل تلك. لا لا لا لا لا، تلك الكبيرة نحيها عني.
0: نعم هكذا. انظر، هات القفة يا صبية.
1: ناوليه إياه.
0: جزر؟
1: بكم؟
0: بالثمن الذي يرضيك.
1: هاتي ربطتين. لا لا لا لا لا، نعم نعم، تلك أريني.
0: ما ليس طريا فهو لي، دعني أختار لك بنفسي.
1: تفضل اختر بنفسك. سأراجع كل شيء بالمنزل، وما لا يقبل مرجوع إليك.
0: كالعادة سيدي الحاج، انظر الميزان وافٍ، والفاسد يرجع إلي وأنا صاحبه.
1: إن التجارب علمتني كمشتر ما لا تعرفه أنت كبائع، أو ما لا تريد أن تعرفه كبائع.
0: كان الله في عون البائع والمشتري على السواء.
1: والمشتري بصفة خاصة.
0: كل بائع مشتري.
1: وليس كل مشتر بائعاً.

0: اهلا اهلا سيدي الحاج محمد، تفضل اجلس، دعني اضع لك هذه اللبدة على الكرسي.
1: كيف احوال السوق؟
0: عندي دقيق من النوع الذي يعجبك، كأنه سميد، بياض، نقاوة، لا يحتاج إلى غير به، شيء رفيع.
1: ومتى كان دقيقك غير رفيع؟
0: هذه المرة بصفة خاصة وبالثمن العادي.
1: أعوذ بالله، وهل تريد أن يرتفع ثمن الدقيق عما هو عليه؟ إذا استمرت هذه الزيادات فسيموت نصف البلد جوعا.
0: أعوذ بالله، هذه السنة تبشر بالخير العميم، فالأمطار منتظمة، وإن كانت بعض الغلال ما تزال بحاجة إلى قليل من المطر.
1: ما جاء في وقته لا يلام.
0: صحيح، ما جاء في وقته لا يلام.
1: سمعت أن بعض السلع يكاد يكون مفقودا من الأسواق.
0: يشاع، والله أعلم، إن بعض التجار الكبار أصحاب الجملة يشترون السلع ويحتفظون بها حتى تقل في الأسواق ثم يظهرونها بعد ذلك.
1: بطبيعة الحال فإن هذا يكون سببا في ارتفاع الأثمان.
0: تماما سيدي الحاج، ومع ذلك فالدنيا ما تزال بخير والحمد لله. وأصارحك بشيء ربما ليس لك به علم، فقد سمعت أن في سوقنا هذا من يقوم بهذا العمل يقعل، والله أعلم، وأصارحك بأني لا أعرف من بالضبط.
1: قبح الله الاحتكار والمحتكرين. استمعت أمس إلى شيخ محدث في القرويين، تناول في حديثه هذا الموضوع بالذات، وشرح كيف تكون منزلة هؤلاء بين الناس في الدنيا وكيف تكون عاقبتهم في الآخرة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لكن الناس في وقتنا أصبحوا ينشغلون بالعاجلة والعياذ بالله،

0: صحيح، إن الناس أصبحت لا تهتم إلا بوسخ الدنيا.
1: إننا لا نحب الكلام في ظهور الناس، فليس ذلك من الأخلاق الحسنة.
0: صحيح سيدي الحاج، وكل شخص يذكر بعمله.
1: الله أكبر، إنه الأذان، أتركك الآن.
0: أنا أيضا ذاهب للصلاة. انتبه أيها الولد إلى الدكان، ريتما أعود.

شارك في تشخيص هذه الحلقة فؤاد بن سليمان، يونس الوليدي، أحمد بن يحيى، رشيد ناجي، فهد الكغات، تعليق العابد سودي القرشي.

0: إلى اللقاء في الحلقة الثانية. دفنا الماضي.
1: دفنا الماضي.
2: دفنا الماضي.
3: دفنا الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا

Yeah.

من الأول، لا من الأول.

Thank you.

والغنوة الحلوة.

والحلوة

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن اليانسون اللي كنسميه احنا بالدارجة المغربية حبة حلاوة، وهذا موجود عند العطارة في جهتنا، حبة حلاوة هو من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. أكيد.

قد تتساءلون ماذا يحدث عند تناول منقوع هاد حبة حلاوة مع الحامض، وهذا هو موضوعنا ضمن هذه الحصة الإذاعية اللي كما قلت الهدف من هذه الفقرة فقرة غذاء ودواء، وهو توسيع وتنمية رصيد ثقافتنا الصحية لا سيما في التغذية. عن تأثير شرب حبة حلاوة بالحامض على الجسم وفقا لموقع تايمز أوف إنديا، جوابا على سؤال هل شرب اليانسون حبة حلاوة بالحامض مفيد للجسم، جاء فيه أنه عند شرب حبة حلاوة بالحامض كيحصل الجسم على الفوائد التالية: أول شيء هو فقدان الوزن، ففاش كنشربوا المنقوع ديال حبة حلاوة مع الحامض هذا كيلعب واحد الدور كبير في إنقاص الوزن عن طريق رفع معدل حرق السعرات الحرارية وتنقية الجسم من السموم وعلاج احتباس السوائل وكبح الشهية. ثانيا هذا المشروب الصحي كيعالج الانفلونزا بحيث كيتغلب على الانفلونزا الموسمية اللي كتكثر الإصابة بها في فصل الشتاء عن طريق تناول اليانسون اي حبة حلاوة مع الحمض، لان هذا المشروب كيتميز بخصائصه المضادة للفيروسات. ثالثا مستمعين الأعزاء كيحسن الهضم، فحبة حلاوة مع الحمض كتحسن عملية الهضم وتخفف آلام البطن وكتكافح اضطرابات الجهاز الهضمي، فضلا عن خصائصها المضادة للبكتيريا الضارة بالأمعاء. وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع أنه كيعالج بعض الأمراض الجلدية بحيث كيتميز مشروب حبة حلاوة والحمض بخصائص علاجية ضد حب الشباب والتصبغات الجلدية، به كيحتوي بشكل عالي وكبير مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات. واللي كيلقاو صعوبة في الرقاد فتحسين جودة النوم، حيث كيساهم مشروب حبة حلاوة مع الحمض في تحسين جودة النوم، وبالتالي نظرا لقدرته الكبيرة على تخفيف التوتر والقلق وتهدئة الأعصاب ومحاربة الأرق. نتمنى لكم إن شاء الله صحة وسلامة.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.